0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Entendu, dis-maman.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين اف ام اذاعتكم، اكسجين اف ام اذاعه ولاية بنزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم، نقدموا محتوى يليق بيكم. اكسجين اف ام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
3: أصدقائي المستمعين، أنا حبيب جغام، نحب نقول لكم ونعبر لكم على فرحتي وسعادتي بزيارتي لإذاعة أكسجين أف أم، وأنا نحب برشا الإذاعات، وين نسافر وين نمشي نمشي للإذاعات، لأني مستمع ملي أنا صغير للإذاعات سواء كانت تونسية أو عربية. حبيت هذا العمل اللي تقدمه أكسجين أف أم باعتبارها إذاعة تجتهد في أنها تكون قريبة من المستمعين، وقريبة خاصة من أهلنا في جهة الشمال، ونسعى بالطبيعة مع بعضنا أنها تكون قريبة إلى قلوبنا، وإن شاء الله تحقق مزيد من النجاح وتنتشر أكثر وتغطي كامل أنحاء الجمهورية. فإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل العاملين في إذاعة أكسجين أف أم، وإلى اللقاء. حبيب جغام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معنها،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا، شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز. أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.
3: الراديو أكسجين أفام.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها،

وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل

ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

الدنيا والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: محليكم، محليكم وقت تسمعونا وبمحبه تتبعونا، محليكم وقت تشكرونا، وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلى دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولو لكم شبيك لبيك اغنيتك بنيديك، ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو أكسجين أفام معك، تفضل شكون معانا؟
2: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم.
1: محليكم وقت تكونوا العشرة والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك، أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حاشم منكم، على خاطر كلمة محليكم شوي عليكم. محليكم محمد بن نصر.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: محليكم محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تتبعونا، محليكم وقت تشكرونا، وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلي دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولولكم شبيك لبيك غنيتك بنيتيك، ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو أكسجين فام معك، تفضل شكون معانا؟
1: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم،
0: محليكم وقت تكونوا العشاء والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك، أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حاشم منكم، على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم، محليكم محمد بن نصر.

0: لكم زين صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. تحية كل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا في كامل ربوة وليت بنزرت وخارج وليت بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الخضراء تونس الحبيبة إلى كل القلوب. ألف تحية كل متتبعي إذاعة أكسجين فان في كامل ربوة في كل شبر من الأشبار وليتنا الباهية الغالية. نصبح ونحيو على توت الكيب اللي معنا زميلنا الغالي خونا إلياس صديقنا سي محمد ألفة زندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين فان. قل لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 22 ربيع الثاني 1448 كما تعودنا دعاء الصباح. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق واحدة واحدة ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها وأكسجين فان ديما توصي في الجميع بوجوب الالتزام بقواعد وقوانين المرور ونسيسوا إحنا نتفادوا الإفراط في السرعة. ما ننسوش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. شلا نوصلوا لباس الأماكن اللي احنا ناويين وقصدي رب نمشيولها ونرجعوا لعائلاتنا وصغيراتنا والأسر متاعنا كما نحبوا احنا، ورب إن شاء الله يقدر الخير للجميع. اليوم دخلنا ولا غدنا ندخل في الأسبوع الثالث ولا الرابع من العودة المدرسية. العطلة طولت برشا على التلامذة، لاحظوا برشا برشا تسيب التلامذة تو مش قاعدين يكتبوا في دروسهم. فما هكا ماذا بينا كل أب كل أم كل خول كبير اللي في الدار لكن المتابعة والمراقبة لصغارنا. رو سيدنا عليه السلام قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. العائلة ريزمها تتعاون تتكاتف الجهود باش نحاول نصلح أولادنا. تصور التلميذ تو مش قاعد يكتب في حتى درس، الأستاذ والمعلمين قاعدين يقريو. أنت كأب وأنت كأم يلزم تقع شوية متابعة، مش كتجي نتيجة خايبة تمشي تعارك وش بيه ولدي وش بيه بنتي. على خاطر سيدنا صلى الله عليه وسلم عطانا برشا آيات برشا يعني أحاديث في القرآن على برشا آيات أيضا تحثنا على وجوب العناية بالأسرة وبالأبناء. سيدنا عليه السلام قال لنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وديما كما قلنا نبعدوا على كل كلام الخايب مع أولادنا كالسبان وكذا، بلا تابعوا قلوا اعطيني كراستك بالمادة بالمادة وبكتاب بكتاب، مغلفين مش مغلفين الكتب، إيش كتبت شنو ما كتبتش، بس بعتلي تكون بحول الله كي ولدك ولا بنتك يحس فما متابعة يومية فما مراقبة. قلت ربي يلتزم ويحاول، ما نحبش نقول يحاول، يلزم ينجح مع الناس اللي باش ينجحوا. خاطر يحاول ولي اتوا نحاول ننجح، لا يلزمك تنجح تقرا تجتهد وخلي النتيجه على الله عز وجل. ولو حتى كي تتلابس غيرك راهي عباده، كيما تمشي لجامعه تصلي، كيما تصوم، كيما تقوم بواجباتك الدينيه، حتى كي تكون طيب مع زوجتك في الدار وانت كزوجه تكوني باهيه مع راجلك ومع الابناء، راهو هذيك تسمى عباده. كيما اماطه الاذى على الطريق عباده، كيما تسمع جارك مريض تطل عليه وتزوره وتقف معاه، هذاك عباده. في النهايه نقول يا رب اللهم اسلمنا نفوسنا اليك وفوضنا أمورنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أمنا بكتابك الذي أنزلت وبدينك الإسلام يا رب العالمين وبنبيك الذي أرسلت. أمين يا رب العالمين. في النهاية قول ربي يحفظ بلادنا الغالية من كيد الحاقدين والحاسدين، وربي يهدينا صغيراتنا وولادنا، وربي إن شاء الله يألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان، قبس

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمفتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: الآن لحد مع محمد بن نصر متينة للعائلة.
1: الحمد لله الخالق العلام ذو الجلال والإكرام، الملك القدوس السلام، المهيمن العزيز الجبار، والصلاة والسلام على المبعوث من الأنام محمد ابن عبد الله ذو المكان والمقام، المحمود على لسان الكرام، الطبيب والنبراس على الدوام الذي بذكره تتبدد الآلام، وعلى آله وصحبه الأعلام وعلى من تبعهم بإحسان. أزكى تحية وأعطر سلام، ويومكم جميل. صباح الخير، صباح النور، صباح المحبة والبخت الطيب. الأحلى ناس وأحلى مستمعين، أحلى ناس وأحلى مستمعين اللي ألتقي وإياهم بعد غيبة بعد 3 سنوات تقريبا. فسيكون هذا اللقاء لقاء عودة الروح، لقاء الأحبة، أيضا لقاء الرهبة، لقاء الخوف، لقاء المحبة، لقاء الحماسة والشوق. ولكن تبقى المحبة والقلوب الصافية اللي تجمعنا هي اللي تخليني نرجع وكل ثقة في النفس، لأني نعرف أني نتحدث مع ناس تحبنا، ناس تحترمنا، ناس تحترم الإذاعة. أحنا أيضا نحترمكم ونحبكم برشا. سعيد جدا جدا جدا جدا جدا بالعودة إلى قلوب أحلى مستمعين. في الواقع وانا نحضر للحصة متاعنا، والحاجة بديت مع فريق العمل اللي أسف معنا سنوات من العمل في متينة الأحد، وكنت سعيد جدا جدا جدا لما اتصلت بالفريق. وكنت للأمانة خايف شوية، قلت ربما تغيرت الظروف، ربما تبدت المعطيات، ولكن لا، لقيتهم كلهم حاضرين من أجل أننا نعود مع بعضنا إلى ماتينال الأحد. طبعا فريق الماتينال اللي تعرفوه فريق متجدد، معنا عناصر جديدة، معنا عناصر تعرفوها، هذا كله بطبيعة الحال باش نعرفوه في الحصة متاعنا اليوم من 7 حتى 9 نهار إن شاء الله. في البداية نحب نقدم تحية كبيرة إلى أحلى مستمعين، تحية كبيرة سي إلياس في الإخراج، وأختنا ملاك في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 31 10 80 90. تعرفوا أنه في كل حصة عندنا موضوع نتناقش فيه، هذا كله باش نعرفوه تباعا. خليني أقول مرة أخرى اللي أنا سعيد جدا باللقاء، سعيد جدا بما قيل قبل اللقاء لما تم الإعلان على عودة ماتينال الأحد مع فريق ماتينال الأحد. فشكرا لكل الناس اللي قالوا كلمة خير، شكرا لكل الناس اللي تعاد دعوة خير، شكرا لكل الناس اللي وعدونا أنهم بيشكونوا في الاستماع. طبعا تابعوا فينا على إذاعتنا العزيزة الغالية أكسجين اف ام، وأيضا على صفحاتنا أكسجين تونيزي، أكسجين اف ام. في البداية

0: العادة والله لا تقطع العادة. فقرتنا الأولى اللي هي صباح ربيح تسمعوها بعد شوية، لكن مرة أخرى خليني أقول أنه حضرني لكم برشة حاجات برشة فقرات، ولأن نحب نحافظ على أنه متنال الأحد يبقى متنال العائلة. كي نقولوا متنال العائلة نحكيوا على الصغير، نحكيوا على الكبير، نحكيوا على رب الأسرة، نحكيوا على الأم، نحكيوا على الأخت، نحكيوا على العمة، نحكيوا على الخالة، نحكيوا على الجيران. في نهاية الأمر متنال الأحد هو صورة المجتمع اللي نعيشوا فيه، نتناقشوا في المواضيع الكل، نحكيوا في المواضيع الكل، ونحاولوا نكونوا خفاف ظل على أحلى ناس وأحلى مستمعين. نذكركم 31 10 80 90 هو الرقم اللي تعودتوا به واللي باش نحكيوا فيه برشا حديث، وباش نحاولوا طبعا ناخذوا مكالماتكم الهاتفية الكل. لكن البداية مع الصباح ارباح، يلا نمشي مع بعض.
1: الصباح ارباح،
2: الصباح ارباح،
1: واللي ناوي على الخير يبدا من الصباح،
2: يبدا من الصباح.
0: الصباح ارباح واللي ناوي على الخير يبدا من الصباح. واحنا اليوم في الصباح ارباح نحب نقولوا لا تحزن ان الله معنا. اي نعم، لا تحزن ان الله معنا. وحديثنا في الصباح ارباح على ربي سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللي عمره ما خلى عبده. وشكون منا ما يعرفش قصة سيدنا محمد وقت خرج من مكة إلى المدينة هو سيدنا أبو بكر الصديق، وين كانوا الكفار يلوجوا عليهم في كل بلاصة حتى وصلوا الغار ثور ودخلوا فيه باش يتخباوا. بعد شوية وصلوا الكفار قريب برشا من الغار، أبو بكر رضي الله عنه كيف شافهم خاف ارهب، وقال بمعنى الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له كان يخزروا اللوطة يلقاونا ومشينا. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وثقة في ربي سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اش قاعد تحكي؟ انا وياك وثلثنا المولى ربي سبحانه وتعالى. بلغة اخرى، علاش الخوف هذايا وانت تعرف ان ربي سبحانه وتعالى هو ثالثنا؟ يعني شو تتصور يصير الجزء من الناس ثلثهم الرحمن الرحيم القادر الملك القدوس؟ في اللحظة هذه أبو بكر اطمن، خاطر عرف اللي الحماية الحقيقية مش بالقوة ولا بالكثرة ولا بالعيب ولا بالشر ولا بغيره، إنما ربي سبحانه وتعالى هو الحافظ، هو الكريم، هو الرحمن، هو الستار. يعني مهما حاولوا باش يوصلوا لك، مهما حاولوا باش يعملوا لك، مهما حاولوا باش يضروك وإلا يمسوك بسوء، ففوقهم الناس هذوما كل شكون؟ ربي سبحانه وتعالى اللي بيدوا كل شيء. ربي القادر والله أكبر من كيدهم وسوء نيتهم وشرهم وتدبيرهم وعيبهم، هذا كله ربي أكبر منه. فمهما عملوا فيك ومهما قالوا فيك ومهما حاولوا يضروك ومهما حاولوا يوصلوا لك، ففما حاجة اسمها الله أكبر من هذا الكل، أكبر من شرهم، أكبر من أنانية متاعهم، أكبر من عيبهم، أكبر من كل حاجة عيب يحبوا يعملوها. ورب سبحانه وتعالى اذكر الموقف هذا في القرآن وقال لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. يعني شوف سبحان الله وقت اللي ربي سبحانه وتعالى يطمن عبده ويقول له لا تحزن إن الله معنا. والقصة هذه تعلمنا حاجة كبيرة، وقت تلقى روحك قدام حاجة أكبر منك ما تيأسش، فيق في ربي سبحانه وتعالى. على خاطر ساعات الإنسان يشوف الباب مسكر والاخطر قريب وما يلقى حتى مخرج، أما ربي سبحانه وتعالى يشوف مخرج ما يخطرش على بالك. المهم خلي ثقة في ربي كبيرة ورد بالك تخاف، على خاطر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي النهاية لا تحزن إن الله معنا، الكلمة هذه اللي نحب نخرج بها ونستشعروها مع بعضنا، وبالحق ما عاد نخافوا من حد شيء. ما تخاف من حد شيء على خاطر ربي سبحانه وتعالى أكبر من هذا الكل. ورد بالك تخاف من إنسان يحب يضرك وتقعد في كوان خايف مرعوب وحياتك تقف، ورد بالك تخاف من حاجة ما نجمتش تعملها، على خاطر مع هذا كله فما ربي سبحانه وتعالى أكبر من هذا الكل. نحكيه على الرحمن الرحيم. إذن هكذا.

تبدأ ما تنال إلا أحد. ما تنسيوش تعليقاتكم سواء على الأفيش اللي قلنا نحب فيها دعوة خير وإلا على فقرتنا إصباح إرباح. احنا باش نخرجوا فاصل صغير. أغنية تقول من تحت الصفر بدأناها وبطبيعة الحال كل حاجة نبدأها من الصفر وقت اللي نثقوا في ربي سبحانه وتعالى نوصلوا إلى أبعد الحدود.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: متينا الاحد مع محمد بن نصر اشراقة صباح.
2: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا باحلى ناس واحلى مستمعين من جديد في ماتينا للاحد. كنا مع صباح رباح وحكينا على ثقتنا في ربي سبحانه وتعالى. قلنا انه ما يلزمناش نخافوا من حتى شيء، وخوفنا يتبدد عندما نضع ثقتنا في الرحمن الرحيم الستار العظيم. نذكر انه باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه مع زميلتنا ملاك على 31 10 98. إذا كان بداية المكالمات الهاتفية بداية أوكي باهي برش. ملا قبل ما نخرج فاصل غنائي نحب نرجع إلى صفحتنا أكسجين تونيزي ونعمل طلة على التعليقات اللي قاعدة توصلنا من عند السيدة المستمعين. مدام أنيسة، سيدة أنيسة توفيح تقول صباح الورد والياسمين، مرحبا بهالطلة العزيزة ربي يوفقكم جميعا. وتقول ربي يزيدكم النجاح ويفتح أبواب الخير ورضا لنا جميعا آمين يا رب العالمين. من جرزون البيع عايدة البوعزيزي تقول صباح الرزق والفرحة واللمة الحلوة ربي يبارك الجميع آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. أحلام بن حامد يا مرحبا سيدة أحلام بن حامد تقول بالتوفيق والنجاح متألقين ومتميزين على الدوام إن شاء الله. سيدة سامية الحكيري تقول صباح الورد والياسمين، مرحبا سي محمد عودة ميمونة إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. ربي فضلك وحشنا صوتك وربي يوفق الجميع. شكرا لك سيدتي. مدام هندة مزهود تقول ربي يبارك لك في الصحة والمال والدين من أحلى مستمعين. شكرا لك. شكرا سيدة سونيا شعيب، كان صدقني ربي هكا تقول صباح الخير ربي يبارك الجميع. سامحوني إذا كان غلط في اللقب من الألقاب، ساعات يضيع علي شوية به مش معني أنا ما عارفش نقرأ به. أبرار تقول تبعث لنا قلب زيان، وزينب زيزو تقول صباح الخير. نعم وطلع على صباح رباح ونلقى. ومدام منيرة تقول صباح الخير صباح الفل صباح الورد انهارك زين. يا مدام منيرة كتبت لنا انعارك زين، اختانا بالعارك اختانا بالعارك يا مدام منيرة. مدام عايشة صباح الأنوار أهلا وسهلا تقول مرحبا. وأمال المقعدي من حي المنار أوتيك تقول صباح الخير من تونس الحومتي وجيراني في حي المنار عودة ميمونة نورت. وعماد الثامن يقول صباح الخير محمد عودة ميمونة. نحب نقرأ التعليقات لكن المدير سي الياس يقولك مش نخرج وتبيك فاصل تقف الدنيا كل قدام الفاصل الأشهر. يلا تفضل.
3: اصنيعي وتبع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في بخوني شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيغ طوال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
4: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو؟
5: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
9: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
10: أكسجين متينا لحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
2: تحية متجدل أحلى ناس وأحلى مستمعين واللي التحق بنا الآن، قولوله صباح الأنوار، صباح البركات، صباح الخيرات، صباح الأحلام التي تتحقق والأمنيات التي تتحقق. قبل الفاصل كنا مع سادة مستمعين وين قدمنا تحية للي كان حاضر معنا عبر التعليق الجميلة اللي وصلتنا على صفحتنا أوكسجين تونسي، مدام عائشة، سيدة منيرة، سيدة أحلام، أحلام بن حامد، سي لطفي المشرقي، قلنا من أوتيك، من حي المنار، سي عماد أفامري من بن زارت، يقول مرحبا بك من جديد. سيدة أحلام بن حامد تقول بالتوفيق والنجاح متألقين والمتميزين على الدوام. شكرا شكرا شكرا، مرحبا بكم الناس الكل. احنا باش نخرجوا فاصل غنائي، لكن قبل هذا نحب نقدم تحية اخرى من جديد الى زميلنا الياس في الاخراج، زميلتنا عبير في الاخراج الرقمي، ونواك في استقبال مكالماتكم الهاتفية اللي تقول لي المكالمات قاعدة توصلنا على 31 10 98. قبل ما نخرجوا فاصل غنائي نحب نحكي لكم على موضوع اليوم. الله الله الله الله به موضوع اليوم يا جماعة. أنا ما نصورش أنه فما تونسي ما عاشش الحكاية هذه، ما نصورش أنه فما تونسي ما عاشش أزمة الإشاعة. اليوم موضوعنا باش يكون الإشاعة، وما أدراك ما الإشاعة. الإشاعة اللي تمس سمعة الناس، الإشاعة اللي تمس أعراض الناس، الإشاعة اللي تمس عائلات، الإشاعة اللي تمس أسماء، الإشاعة اللي تمس ناس هي قاعدة في ديارها وشياطين الإنس البرة قاعدين يفصلوا ويخيطوا في الإشاعات. على ذلك موضوعنا اليوم في ضربة المعلم، وموضوعنا مع سادة مستمعين، وموضوعنا أيضا مع أحبابنا اللي بيش يأثونا مختلف الفقرات، باش يكون الإشاعة. وما أدراك ما الإشاعة؟ علاش اليوم الإشاعة موجودة؟ علاش تتصدق؟ شكون يصنعها؟ شكون يصدقها؟ شكون يروجها؟ وشنو الغاية منها؟ الإشاعة هذه اللي ياما وجعت ناس، ياما هدت ساس، ياما قلقت عائلات، ياما ضرت أولاد وبنات نساء ورجال. الإشاعة هذه اللي تقعد إثم يجري ورا مولاه حتى بعد. الإشاعة هذه اللي فما ناس مختصة فيها، كيفاش تقولها، كيفاش تخرجها، كيفاش توزعها، وكيفاش تخلي الناس تصدقها. من اليوم إذا كان أنت اتعبت وقاسيت وتضريت من الإشاعة، فأحنا سعداء أنه نتقاسموا مع بعضنا الحكاية، نتقاسموا مع بعضنا التجربة، نتقاسموا مع بعضنا الوجيعة. مثالش ثم في الأخر عنا كلمة للناس اللي اختصاصها الإشاعات. ملا هذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله على 31 10 98. وزميلتنا ملاك من الصباح يظل وهي تقيد في المكالمات الهاتفية. شو ملاك ويزمنا اليوم ناخذهم الكل إن شاء الكل إن شاء الله إن شاء الله. احنا باش نخرجوا فاصل غنائي مع نجاة الصغيرة في الطمن، هكا تقول الغناية الطمن، بس الطمن وياك يا حبيبي قلبي بيطمن.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
2: متينا اللحظ مع محمد بن نصر اشراقة صباح.
3: إشراقة صباح، إشراقة القلوب الجميلة، إشراقة النوايا السليمة، إشراقة العلاقات الطيبة اللي تجمعنا. أنا قدم زوز مساجات مختلفين أنا باش نقولهم وانتم حاولوا تفهموني الحكاية. مدام عايدة البعزيزي تقول بسم الله توكلنا على الله، ربي يبارك لك في صحتك، الله الله على صباحنا، والله نسمع ونضحك واحد. ولكن سي مهدي بوعلي يقول لي نسمع ونبكي، اي توا نضحك ولا نبكي يا جماعه؟ فهموني هالمعادله هذه، عايده تسمع وتضحك، وسي مهدي بوعلي يقول لي نسمع فيك ونبكي على خاطر نسمع في الزمن الجميل، نبكي على خاطر نسمع في مقدمه ولا اروع من محمد بن نصر، ونسمع في برنامج عائلي بامتياز. شكرا ليك سيدي الكريم، وانا في انتظار طبعا انك تكون حاضر معنا سي مهدي مدام عايده عبر الهاتف. اختنا ملاك تقول عنا مكالمه هاتفيه شوي تحضر به، حاضر قاعدة طيبة به بشوي مثل شوكي به. لكن في الأثناء نحب نذكر بي برنامجنا ونذكر بي موضوعنا اللي هو قلنا الإشاعة وما أدراك ما الإشاعة. سيدة عايدة تقول عدنا والعود أحمد، صباح النور والسرور والورد المنثور، صباح المحبة والقلب الصافي، سي محمد صباحكم خير ورزق لكل الأوفياء. كم فرحنا عند سماعنا بعودة خلية النحل إلى نشاطها الذي يثلج الصدر. به سي محمد حاضر معنا إذني. أوكي نقولوا ألو صباح الأنوار.
4: صباح الأنوار.
3: مرحبا يا سي محمد.
4: نعم بخير.
3: مرحبا بي.
4: مرحبا بيك ما يهمم بالعودة بتاعك لينا سي محمد.
3: يعيشك يا سي محمد ربي يبارك لك. هات نتعرفوا عليك يا سي محمد يا غالي.
4: محمد الهادي عنان من وزارة من بياسة.
3: محمد الهادي عنان هكا.
4: هكا من بياسة.
3: تحية ليك وتحية للبياسة وتحية للبنزرة وتحية
4: إن شاء الله في حاجة يرحم والديك الله يبارك لك.
3: يعيشك يا سي محمد، ما أنا فرحان بالعودة يا سي محمد.
4: لا فرحان النجم ضبطة مرتين.
3: الله يبارك لك. سي محمد قديش عمرك؟
4: أنا عمري 68 سنة.
3: 68 سنة، قل لي شكون تخدم سي محمد؟ شكون تعمل؟ احكي لي شوية ترى.
4: كانت عندي حانوت
3: حوايج توارو تريتي،
4: رجل كبير
3: وليس حانوت
4: حوايج توارو تريتي فيه البركة.
3: تواسي محمد شو الفرق بين التجارة قبل والتجارة توا؟ حانوت حوايج قبل وحانوت حوايج توا شو الفرق توا؟
4: البركة كانوا شوية توا لا برشة.
3: لا لا لا يزمني نقف على كلامك. سمعت شو قلت لي سي محمد؟ قلت لي كانت البركة كانوا شوية توا ولا برشة؟
4: برشا ما توا 50 ما ضربت بها السوق ما عادش تجيب لك شيء.
3: بالله
4: قبل توا 20,000 في الثمانينات ضربت تاخذ حمل العدوش والحوت والبنان والمجلس ويبقوا في مكتوب توا ضربت 100,000
3: باهي. سي محمد احكي لي على الحرفاء قبل الكليونات، كيفاش كانوا، كيفاش كنت تتعامل معاهم، كيفاش في ايامات المناسبات والاعياد، كيفاش الحنوت تبدا مليانه ما شاء الله. احكي لي سي محمد.
4: البلاد وخمجه
3: البلاد وربي يطلبونا. اي شو اللي تبدل؟
4: ما كانت الحياه موجوده ولات و
3: خليني ساكت وكهو. به سي محمد اكيد هي برشا حاجات تبدلت اليوم للاسف، معناها ربما
4: عنا عنا عنا الشخص تمشي تصلي في الجامع تقابل على روحك لا فوتوش فلوس فوتوش فورتابل يضربوك.
3: ولكن سي محمد مع هذايا ومن خلالك انت ومن خلال كلامك اللي تحكي فيه اكيد نحب نقدموا تحيه اكبار واجلال للمؤسسه الامنيه اللي قاعده تخدم في خدمه كبيره سي محمد
4: ضد الناس.
3: حقيقه سي محمد
4: شو نظمك النار في الليل الشارع هبطت مسكرات ولا البلدية رجع السكرات وما عاد نقصه.
3: أيوة. فخلينا نقول تحية للناس اللي تخدموا الناس اللي واقفة على البلاد وأمن البلاد هذه، وربي يحفظنا جميعا إن شاء الله.
4: أمين. ماشي جاي وعم ما اللي يسرق يغلب اللحاح يا رب.
3: اللي يسرق يغلب اللحاح. سي محمد. عندنا موضوع اليوم نحكيه فيه اللي هو موضوع الإشاعة، وما أدراك ما الإشاعة؟
4: الإشاعة ما تصلحش.
3: بطبيعة ما تصلحش. احكي لي، تعرضت شي الموضوع هذايا؟ تعرضت شي للإشاعة في حياتك؟ تعرضت شي الأزمة هذي؟
4: ما وصلت الإشاعة وتعوضت تركيز، ما وصلت لعملي العمر هذا إلا ما ريت كل شيء.
3: أيوة ريت كل شيء، ريت كل شيء. بيه سي محمد، انا وقت اللي يكون عنا اتصال مع اب من ابائنا فاني ديما نحب نستغل الفرصه باش نعيشوا الزمن الجميل ونعيشوا الاجواء الجميله، ونحبوا نسمعوا منك دعوه خير للجيل نتاع اليوم باش ربي يهديه.
4: وبعديك وشده فرح تجي
3: يرحموا كان جمعانا شده فرح تجي تدوها. تشنو مانيش معرس تي بنتي في تونس يا محمد، شنو تقولي مش معرس؟
4: أنا بولد ولد يعجبني ذي مثل محمد.
3: تبارك الله، تبارك.
4: ولد ولد 10 سنين
3: ما شاء الله. ومعز من ولد كان ولد ولد هكا ولا
4: بنتي عندها 10 سنين ودي عنده 90 وعامين.
3: تبارك الله، ربي فضلك ليهم. الحاجة موجودة سي محمد؟
4: نعم
3: الحاجة موجودة
4: شعال قدر ربي.
3: لا لا ما فهمتنيش، قلت لك الحاجة المدام موجودة.
4: الله يرحمها
3: وينعمها، وربي فضلك انت وربي يحفظك ان شاء الله يا سي محمد. سي محمد، لو كان نطلب منك اغنية تحب تسمعها شو تحب تسمع؟
4: انا نانسي عجرم.
3: شكون؟
4: نانسي عجرم.
3: نانسي عجرم. استنى استنى استنى استنى استنى استنى سي محمد، استنى استنى. لا لا يزمني انا قاعدة معك سي محمد.
4: نعم.
3: من تعرفها نانسي عجرم انت؟
4: ما لا بتلبس اسمعها في الراديو كل يوم احطوها.
3: كم قول لي عاد حافظ اغنياتها؟ اسمع اسمع سي محمد، سمعتني انا ايش قلت اول مره؟ قلت احنا الماتينال نتاعنا ماتينال العائله، وانت وحدك في وحدك. اسمعني سي محمد، وحدك في وحدك. انا قلت لك شو تحب تسمع، في بالي باش تقولي صالحه، سيدي علي الرياحي، الهادي الجويني. تعرف ايش عملت لي انت يا ولدي؟ عملت لي رجع لي هي، قلت لي نحب نسمع نانسي عجرم. اي يا سيدي سمي لي زوز اغنيات من اغنياتها ترى.
4: والله ما نعرف منش حفظهم خاطر صدمت شوية برك راني.
3: اي اي شو الاغنية اللي شدتك هكا باش خلاتك تعرف نانسي عجرم يا سيدي؟ اسمعني اسمعني، هلا باش نسمعوك حاجة صغيرة من على حاجة صغيرة. خليك معي يا سي محمد، اعطيني حاجة صغيرة.
4: نانسي عجرم.
3: خليك معي.

0: وياك هيك هو.
1: ها
0: هاي فوابي تعرفها؟
1: لا ما فيش.
0: تعرف نانسي عجر مبارك؟
1: نعم ام كلثوم.
0: اي تو رجعت لام كلثوم. اي يا سي محمد بوب مارلي
1: ريشات دلنا بيانو حطوهن هذا ريشات دلنا
0: حاضر يا سي محمد نحطه ببرلي ونحطه نانسي عجر. المهم تكون في الاستماع وتكون حاضر معنا يا سي محمد يا غالي.
1: ديما معاكم انا في الاستماع ديما حبتم وديما حاسبتم في ولادي.
0: يعطيك الصحة وانت زادة.
1: ماكش وحدك هتردم ونسيت.
0: لا لا لا لا, لا ماكش وحدك احنا معاك سي محمد ومرحبا بك ومعاك ربي اكيد وان شاء الله ربي يحفظك ونحن نونسوك ونونسوك بالغناية اللي تحبها وبالبرنامج اللي تحبه وبأي حاجة انت تحبها احنا موجودين.
1: بارك الله فيك ويرحم والديك يا بابا حس تربيتك.
0: يعيشك يا سي محمد. شربت قهوتك امورك مريقلة ما؟
1: مريقل
0: يا سيدي ربي فضلك ومحليه التليفون متاعك يا سي محمد وخليك في الاستماع
1: ومع على برنامج متاعك وكثر خيرك.
0: يعيشك يا سي محمد واليوم
1: أنا فرحان انت رجعت لنا.
0: الله يعزك وربي يفرح قلبك. سي محمد احنا من البرامج اللي عندنا اليوم من الفقرات عندنا فقرة دبر عليا مع مدام هندة هدار درويش سيدة المطبخ كل مرة تعطينا أكلة هكاية وإحنا نتابعوها. في بالك اليوم باش تعطينا حاجة جديدة هي قديمة أما ما نعرفوهاش وتطيب في بنزرت.
1: أنا في بنزرت.
0: أي تطيب في بنزرت. اسمعني خليك في الاستماع. لا لا لا لا لا حاجة أخرى نأكد لك أنه عمرنا أنا واحد من الناس عمري ما طيبتها به وعمري ما ذقتها.
1: كلام مارفوسي طيبتو.
0: شنو
1: كلام مارفوسي؟
0: الكلام المحشي تقول أنت
1: المحشي.
0: أي ملك فيه. أي أي أي أي
1: أبا بي
0: سي محمد. سي محمد
1: نعم.
0: كلامار ونانسي عجرم خليني نقولك في الأمان خير يا سي محمد. أي أي سي محمد ربي يبارك لك وربي يفضلك وديما هكا على 31 10 80 90 نستناو منك تليفون. باهي
1: باهي يرحم والديك.
0: يعيشك يا سي محمد يا باهي. يعيشك. شكرا لك. شكرا. في امان الله سي محمد. احنا ما زلنا مواصلين ومحليهم السادة المستمعين اللي حقيقة هكا ينورونا بالمكالمات الهاتفية. خليني نذكر بموضوعنا اللي هو الإشاعة وما أدراك ما الإشاعة. لكن قبل هذايا خلينا نقدم التحية المدام عايشة سيدة عايشة تقول محمد أنت حتي تدك على الجرح في موضوع الإشاعة ما لا نستنيرك على 31 10 80 90. منيرة العربي تقول صباح الخير صباح الفل أهلا وسهلا مرحبا هكا تقول سيدة عايشة. أحلام مرة أخرى تقول مرحبا بكم تقول مرحبا مدام عايشة تقدم تحية إلى كل المستمعين وتقول فرحانة برشا بوجودكم. سونيا تقول صباح السرور والمرحبا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعودة ميمونة يا محمد وتقول إن شاء الله بالتوفيق ونجاح. شكرا ليك يعطيك الصحة. انتم زيدا شكرا ليكم إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم الناس الكل. أنا دينا في الواقع نرجع للتعليقات نخاف ننسى تعليق لأني نعرف أن السادة المستمعين لما يكتبونا تعليقاتهم يكتبوها من القلب. مدام هندة تقول صباح النور والسرور والورد المنثور سي محمد عودة ميمونة إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. سامية تقول صباح الورد والياسمين مرحبا سي محمد إن شاء الله بالتوفيق توحشنا صوتك ربي يوفقك. ليلى الشامخي تقول صباح النور توحشناك يا سي محمد. وهندة مزهود من جديد. زينب زيزو يا مرحبا مرحبا بالناس الكل. إذا كان عندنا مكالمة هاتفية أخرى مسالش بما أنه ما نجموش احنا اليوم عندنا مخرج كي يزيد ويقول لك هكا لا تقف في الدنيا كل به قولش نعمل سيرياس نسكت ونقول في الأمان على فيبليسيتي. حاضر يا أخويا ملا نخرجوا فاصل الإشهاري وبعد نسمعوا سيدي وصالك.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك وفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار

0: يا حواد على بنزرت في المنار.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي، و إبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
4: راديو أكسجين.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: متن الأحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
1: إشراقة صباح، إشراقة الصباح متاعنا اللي فيها عدة فقرات، ومن بعد أصبح رباح نمشي والفقرتنا اللي الثانية اللي يأففها صديقنا اللي ينضم إلى عائلة الماتينال، صديقنا أيمن الصغير. هذا كله في معلومة إكسبرس.
2: معلومة إكسبرس.
1: طبعا كي نقولوا ماتينال الأحد قلنا ماتينال العائلة، يسمعوا فينا الكبار، يسمعوا فينا الصغار، يسمعوا فينا الناس الكل، ونحب يكون البرنامج الهادف اللي هو الماتينال الأحد إشراقة صباح. على ذلك يحضر معنا صديقنا اللي ينضم قلنا إلى عائلة الماتينال، سي أيمن الصغير. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بك سي محمد.
1: مرحبا.
3: صباح الخير وصباح الخير بالسادة المستمعين الكل.
1: أي
3: إن شاء الله عبدة ميمونة.
1: يعيشك يعيشك بارك الله فيك.
3: عايشك.
1: سي أيمن، قبل كل شيء هيك نتعرف عليك، احنا قلنا اليوم أيمن صغير انضم إلى عائلة الماتينال وانضم إلى فريق العمل، وبالتالي حق السادة المستمعين عليك أنهم يعرفوك سي أيمن.
3: أي صحيح. برشا راهم يعرفوني، برشا ما يعرفونيش.
1: ايوه بدينا بالغرور. اوكي برشا يعرفوني. اوكي داكور اوكي.
3: اسمي أيمن الصغير.
1: حسسني نحكي مع رغب علامة معناها.
3: والله اللي تابع في الشأن العام في مزيد برجيبة يمكن
1: يعرف أيمن الصغير.
3: يعرف أيمن الصغير.
1: على فكرة بين قوسين أنه أيمن صغير أصدقاء، وتجمعنا صديقة حلوة وجميلة، وأفتخر بوجوده في قائمة أصدقائي اللي فيها واحد بارك.
3: عشك ربي عزك. أنا زيادة نفتخر الحق كل يوم نتعلمه من سي محمد.
1: العفو.
3: متعدد الموارد.
1: يعيشك.
3: ده نعرف روحي، أنا إطار بشركة خاصة متحصل على الأستاذية الإنجليزية. كنت رئيس الجمعية التوصيل للصحة والبيئة. ما عادش الحق.
1: أيوة.
3: تخليت على المنصب هذايا، واليوم ماني نخوض في تجربة جديدة مع سي محمد بن نصر، تجربة إذاعية. إن شاء الله إن شاء الله نكون في مستوى
1: إن شاء الله
3: سي محمد والسادة المستمعين.
1: أنا أكد لك أنك في المستوى. أنا أكد لك أنك في المستوى. المعلومة في حياتنا سي أيمن اليوم، قيمة المعلومة وأهمية المعلومة في حياتنا.
3: المعلومة ياسر مهمة. طول المعلومة ولا تتباع بالفلوس سي محمد. اللي عنده المعلومة عنده المعرفة. كنا نحكيوا على المعلومة.
1: المعلومة تتباع بالفلوس. كان معطيني فاتورة من بعد. كان عملني فاتورة. المعلومة
3: المعلومة باش تكون صحيحة ودقيقة وتفيدك يلزمها تكون عندها مصادر موثوقة.
1: وهو كذا صحيح.
3: في نوع ما عادش نحكيوا على معلومة.
1: نحكيوا على
3: نحكيوا على إشاعة.
1: اللي هو موضوعنا لليوم. هات نمشيوا لأولى معلوماتنا ونواصلوا نحكيوا مع بعضنا إن شاء الله.
3: أنا اليوم في معلومة إكسبريس حاولت نعمل لكم فقرة فيها برشا معلومات باش ما نطولش وما نتعمقوش، خاطر المعلومة راهو نجمو كوبسيتا لكن نجمو نتعمقو فيها ونرجعو للمصادر والعادات كيفاش وصلت تاريخيا. حاولت اليوم باش نكونو كأول حلقة نكون خفيف مع فتح المجال بالطبيعة للنقد للاقتراحات إذا كان عندكم معلومات تحبوا تعرفوا علاش ليه في إطار إنه بعد نتطوروا مع بعضنا.
1: وهو كذلك احنا دي مجرات العادة سي أيمن أن السادة المستمعين تاعنا يكونوا شركاء في كل الفقرات. انتم اليوم في لقاء، أول لقاء مع سي أيمن صغير في معلومة إكسبريس. دونك الحكم خليل السادة المستمعين، نحبوا تعليقاتكم على الفقرة، شنو تحبوا نزيدوا، شنو تحبوا نقصوا، شنو استخلصتوا وخاصة باش خرجتوا من معلومة إكسبريس. يلا ننطلقوا بالمعلومة الأولى. تفضل سيد.
3: المعلومة الأولى، احنا اليوم الصباح توا في الصباح حاجة نعملوها الصباح باش نقوموا هي ما قبل ما نرقدوا نعمروا المنبه.
1: أي
3: كي يضرب المنبه شنو أول حاجة تعملها؟
1: أنا حاجة نعملها
3: أنت ولا أي إنسان يعني بطريقة
1: تقص المنبه نورمال مو
3: قص المنبه
1: حتى الخيل كلهم عليها في التكنيك وفي الاخراج وفي التليفون يخلوا يقصوا المنبه.
3: انا متاكد لي 90% يقص المنبه. علاش تقص المنبه؟
1: يقص المنبه خاطر الصوت يولي مزعج وماذا بيا يزيد شويه
3: نور. يعطيك الصحه. هذا اللي هاش تبي يزيد شويه نور. تعرف اللي العاده هذه خاطئه ولا
1: عليه
3: على خاطرك انت اكل خمسة ولا عشرة دقائق اللي تحب تزيدهم
1: زيدهم ايما.
3: انت قاعد تدور في روحك وماكش تدلل في روحك كيما ماشي في بالك
1: بيه؟
3: خاطر اكل الفازة هذية الخمسة ولا عشرة دقائق نوم اللي في بالك انت قاعد تدلل في روحك علميا وقت اللي تنزل على سنوز وترجع ترقد سنوز هو انك تنزل على
1: المنبه
3: بيه. مخك يبدا دورة نوم جديدة
1: تخلي في دورة نوم جديدة
3: في دورة نوم
1: جديدة
3: اما على خطر الوقت قصير انت كنت بترجع ترقد انت جوست حاسك بك الخمسة ولا عشرة دقائق اذوكم بش انت تقول خلينا نزيدك الخمسة دقائق من ذكر يا معشر يدخل في دورة نوم جديدة اما خاطر الوقت قصير بارشا المونجيلة تعاود تفيقك في شطر الدورة هذه والنتيجة حالة طبية يسميوها قصور النوم
1: قصور النوم
3: sleep in inertia
1: ايوه قصور النوم
3: قصور النوم الخمسة دقائق زايدين هذوكم هما بالضبط اللي يخليوك تحس بالفشلة بجعة الراس مورال الطايح في السوايع الصباح الاولى
1: رسول الله واضح سيدي دونك معناها
3: الخدعة الصحيحة اللي ننصح بها انا الناس واللي انا منهم راه انا الاولى اللي ماني وعلى ذاك اليوم قمت بالسيف الوقت اللي تضرب فيه المونجيلا لازمك تنقص فيه من الفرش
1: باش تزيد باش تضر روحك
3: باش تزيد باش تضر روحك خاطر المخ انك انت كتسكر المونجيلا يعني يعطي اشارات اللي انت بتعاود ترقد
1: بتعاود ترقد من اول جديد صحيح
3: بتعاود ترقد من اول جديد
1: وبما انه الوقت قصير
3: بما انه الوقت قصير انت باش تعاود تفيق لانك
1: بيمشي انت بعد درجه
3: باش تكون في نصك الدوره هذيك نص الدوره هذيك هي اللي باش تعطيك معناتها الاحساس بالفشله
1: ايوه
3: تعب وتقوم تحب
1: تنهك معناها تقول باهي سي ايمن معلومه مهمه وتوا على الاقل عرفنا السبب نتاع علاش نقوم انا تاعب ونقوم فاشل
3: هو راهو سبب من الاسباب
1: سبب من الاسباب اكيد يعني اليوم
3: كن في حلقات جاي نجمو نحكيو على النوم خاطر راهو فما برشا معلومات عن النوم اللي ماخذينها حاجات مسلمة
1: هو بصراحة النوم عسلم الصباح
3: الليل
1: الصباح في الليل العشية النوم يا خويا دونك يا سي أيمن فهمنا أنه احنا وقت اللي نسكروا المنبه ونعاود نزيدوا ثلاثة أربع دقائق راهو دخلنا احنا في شو اسمه قلت لي
3: في قصور النوم
1: قصور النوم اللي هو معناها يعتبر حاجة خايبة لصحتنا عن ذلك نحسوا بالفشل الفشل
3: مش حاجة خايبة نفسر لك حاجة هو النوم في عديته لكن ما نفهم دراسات أثبتت اللي النوم هو عبارة على برشة دورات تدخل فيها يعني دورة ورا دورة ورا دورة ورا دورة وفما النوم العميق هو اللي انك معناتها تكون الدورات متاعك صحاح ما يتقطعوش الا مع اخر دورة تقوم تلقى روحك ناشط وتلقى روحك
1: واضح سعين باهي معلومة جديدة انا واحد من الناس ما نعرفهاش ونأكد لك انه 99% من الناس يسمعوا فينا وقت اللي يضرب المنبه يسكروا باش يزيد اكيد 3 و4 و5 دقائق به دونك نصيحة سي أيمن صغير اليوم ماذا بينا اضرب المنبه نقوم
3: ماذا بينا صحيت الوقت اللي عمرت فيه المنبه نتاعك تقوم فيه
1: ولا
3: باش تتفادى انت هال لانه الدرجين هو في الاخر الحال مش بيزيدوك حاجه
1: مش بيزيدوك حاجه صغير حاجه باش يقيموك متقلق اكثر به نمشيو المعلومه فين يا سي
3: نواصلوا في نفس
1: المنويل
3: المنويل في الصباح اول حاجه نعملوها كي نقوموا الصباح برشا ناس تشرب قهوة
1: صحيح مش برشا ناس تقريبا 100% من الناس تشرب قهوة
3: فما بتبيع الاستثناءات دينا جربتش مرة تعوض القهوة بكعبة تفاح
1: بصراحة لا كعبة تفاح مع القهوة
3: لا كعبة تفاح في عود القهوة
1: لا به لا لا لا, لا. أنا واحد من الناس لا لكن خل نشوف مع سيدياس وأختنا ملاك وعبير كريتوش تفاح في بس القهوة هذيك قهوة لتفاح قهوة به لا اوكي حد ما كده تفاح به كريت تفاح سيدياس وقت الكيلو ب 24000 ولا به اوكي داك بالله ايوه
3: به اي يا سيدي التفاحه اثبتت الدراسات اللي كيف تاكل كعبه تفاح الصباح تعطيك طاقه وتعاونك باش تفيق خير من الكافيين
1: به دونك التفاح خير من الكافيين سي ايمن تقرب شويه الميكرو ها به ايوه
3: باش قلنا نحن خير من الكافيين اللي في القهوة
1: أيوة.
3: السبب مش على خاطر التفاح فيه كافيين أما بفضل سكر الفريكتوز الطبيعي اللي يعطي للبدن طاقة مستقرة ومستمرة من غير هيك التيحة والفشلة نحسوها بعد ما يوفى مفعول القهوة زيد عملية المضغان بعد التفاحة في حد ذاتها تبعث إشارات للمخ باش تفيق وتعطيك النشاط.
1: به التفاح في بلاصة القهوة أول حاجة ساعة لأصحاب المقاهي، راني مانيش مسؤول على الكلام هذا، المسؤول عليه لو أيمن الصغير، أي واحد عنده قهوة يسمع فينا راني مانيش مسؤول على الكلام اللي يحكي فيه، قالكم أخطاكم القهوة كله تفاح.
3: به ما قلتش أخطاكم القهوة، قلت القهوة تنجم تشربها من بعد. أنا نحكي
1: أنا مش نتبع الغرزة، أنا مش نتبع الغرزة في الأخر باش يطلع أيمن صغير عنده حنوت غلة بار. أيوة هاي سيدي ده لا هذا علميا بالحق، يعني اليوم التفاح عنده دور اكثر انه ينشطك، وفي نفس الوقت قلت عمليه المضغه نتاع التفاح تعطيك اشاره،
3: المخ يعطي اشارات باش انت تنشط
1: وتنشط
3: الجا، معناتها قاعد المخ هو المسؤول
1: على ينشر بطبيعه الحال
3: يتحكم في التحركات الكل، انت كده تبدا تمضغ
1: يعطيك فما اشارات باش
3: تبدا تتحرك.
1: باهي برشا
3: ده
1: مازلنا الصباح
3: لا زينا بالصباح اليوم وانت ماشي للخدمة ديما في الصباح اما تسايا خرجنا من الدار
1: يا ديالك ويجي خرجنا هنا ايوة
3: ده ثنيتك في الخدمة واقفين قدام الاسانسور تنزل على الفلسة تستنى
1: نستنى
3: تلقى روحك
1: في الاسانسور
3: في الاسانسور تقد في حواجك تمشط في شعرك
1: ما عنديش شعر
3: تستوي فيها اللي الناس اللي عندها شعر
1: بصراحه بصراحه حكيت حكيت تمشط في شعرك حق لحيت هذه بصراحه راك حكيت في كل شيء ولا متاكد لو عاملها بالعين أمني عاملها بالعين ما يسمح الحكي اسمع سبع اغزل اغزل سيين المعلومة ذي اتجوز امشي اللي بعد
3: معلومة ده
1: ده لا لا من جوزه
3: اتقد في لونات
1: اي بيه تفضل بلي على فكرة اي واحد بش يتصل بينا بالتليفون ولا بش يكون ضيف معنا ولا عنده روبريك ينسى الحديث على الشعر اوكي واضح متفقين ذي تعليمات بهي ما
3: بيه سي محمد انا كي نسألك قولك في الاسانسور شنو موجود
1: تعرض لنا المرأة كما قلت
3: المرأة شوفك عليش فهم المرأة في الأسانسور
1: والله لا هو سؤال مهم ولكن عليش فهم المرأة بتيت بشوذر معنى الاسباس أكبر
3: لا
1: لا به
3: زعم الصدفة ولا
1: ما نصورش صدفة ما نصورش كصدفة خاطر تقريبا معناها المصاعد الكل إذا سنصور كل بالمرأة هكا ولا
3: اي طبعا
1: فماش
3: صدفه ولا ديكور قلت
1: ماهيش ديكور ماهيش صدفه ونصورها حاجه بار اوبليكاسيون معناها تدخل في النور مثلا
3: نعطيك الحقيقة أذكى من هكا برشا
1: الحقيقة أذكى من هكا معناها محمد بن نصرك ماكش ذكي أوكي
3: بحاول أذكى من هكا
1: كيفاش تنقص تنقص مستريس هكا مستريس صحيح الحكاية زي ما نسمع ملاك تقول تنقص مستريس ليه
3: به نجيبوا زميلتنا ملاك والسادة المستمعين وسي محمد
1: اتفضل
3: به في منتصف القرن اللي فات
1: نعم
3: مع انتشار ناطحات السحاب شركات لاسونسور جاتهم برشا تشكيات اللي لاسونسور رزين برشا يعني ما يوصل يطلع
1: باش يوصل
3: باش يوصل تفد انت وتقلق ولاسونسور موصلش
1: مازال موصلش
3: به المهندسين ما نجموش يزيدوا سرعة لاسونسور لاسونسور ما تنجمش تزيد في السرعة نتاعو هذاك هو السرعة انت جوج تعمل
1: متنجمش اكثر بتبيعي
3: اثنين مالا شنو كانوا الحل جابوا علماء النفس علماء النفس النفس اكتشفوا اللي المشكلة مش في سرعة الاسانسور ولكن في القلق وقت الانتظار
1: وقت الانتظار ايوا
3: دونك الانسان كيف يبدا واقف ما يعمل في شيء الوقت يظهر
1: له طويل عليه صحيح
3: الحل العبقري كان ركبوا مرايات
1: ديميروار مرايات
3: ديميروار البشر بطبيعتهم يحبوا يخزروا لارواحهم بمجرد ما يحطوا المرايه قدامهم الناس تلهاو يخزروا لارواحهم يقدوا حوايجهم يخزروا لغيرهم في المرايه
1: هذا انا حكيت الشعر صحيت
3: التشكيات اتنحات الجمله وليت في بالها اللي الاسانسور ولا اسرع بينما الواقع المهندسين بدلونا الادراك نتاعنا بالوقت
1: دونك هنا مهمة جدا يعني الموضوع موضوع نفسي بامتياز انت وقت تطلع في الاسانسور ديجا هو فما ضغط ديجا فما هكا نوع من الضغط ونوع من ستريس مع انك انت باش تطلع انت في في في ايتاج عالي دونك الوقت هذاك وقت اللي انت باش تخزر في ال... وهي ولات كان بصفة آلية تخزر تدخل الاسانسور تخزر روحك تقول
3: وين تخزر
1: اي على على هذاك دونك العلماء خاصة علماء النفس هكا نقولوا كانوا معناها ماذا بهم يكونوا معناها في فكرة اللي تخول انه نحيو الضغط هذايا وما عادش نحكيه على الوقت به يعطيك الصحة يا اخوي يعطيك الصحة يعطيك الصحة عندنا معلومة أخرى؟
3: عندنا معلومة أخرى.
1: مرة أخرى سيدة مستمعين حبكم في الاستماع المعلومة إكسبريس ومع بعضنا بعد شوية ننقدوا الفقرة متاعنا شنو البيس ونبدلوه شنو نزيدوه ورأيكم في سي أيمن أصغير. أي أخوي
3: ده يعطيك صح بيش نسألك سؤال سي محمد، قديش من مرة حسيت اللي تليفوني فيبري في جيبك تجري تجبد باش تاخذ مساج
1: ديما
3: تلقى التليفون ما فيبريش
1: ديما ديما يفيبري انا نوصل ساعات نسمع السونوري نتاع
3: صحيح انت قاعد تتعدى بحاله يسموها الاطباء
1: البيرو خصتقل
3: فونتوم فيبريشن سندروم
1: هو حب يلطفها تما قولي وقت خلت بعضك وكاولوه
3: لا هي حالة طبيعية
1: ما قل لي ركس
3: شو صارت علينا لا أنا نتصور السادة المستمعين يسمعون فينا
1: شو اسمه
3: فونتوم فيبريشن سندروم فونتوم فيبريشن سندروم يعني الدراسات تقول اللي أكثر من 80% من الناس اللي استعملوا الهواتف الذكية يعانيوا من الحكاية هذي يعني مكش أنت يا سي محمد دخلت بعض
1: أيوة
3: بيه السبب هو مخاخنا اللي وليت في حالة ترقب واستعداد دائم باش يجيها تليفون ولا نوتيفيكاسيون مخك يترجم اي احتكاك بسيط نتاع حوايج ولا تحركه خفيفه في عضله ساقك على اساس تليفون يفيبري هذه تقريبا برمجه عصبيه جديده
1: اي نعم
3: اما علمناها لرواحنا في عصر التكنولوجيا احنا حرفيا دربنا بدلنا باش يستنى مساج
1: تلمو احنا على علاقه اليوم بالتليفون وتلمو حياتنا ولينا نستناو في المساجات ونستناو في التليفونات ونستناو في كذا دونك ولينا معناها العقل
3: صحيح
1: متحضر
3: متحضر انه في اي لحظه ينجم يفبر التليفون
1: على هذاك
3: ساعات تتخيل انت اي تحريك
1: ويعطيك صحه سي ايمن ذي وليت حاجه عامه ساعات حتى في الدار معناها نحس انه التليفون ميسوني ساعات حتى معناها تبدا سورتو معناها نساسي معناها تليفوناتهم في الساك تمد التليفون تحس انه فبرة انه معناها لهنا يوصلنا مرحله الاختيار ولا نحن نوصل من حد الاختر نظر تشوصل من حد الاختر كي هو ما يسونيش أما نهزه ونكلمه هكي وقت هكي وقت تفسيرها صار التليفون مش يسوني هي له أهلا
3: بي بالحق من التليفون ولا حاجة ما نجموش نستغنيه عليها في حياتنا
1: به سي أي معنا معلومة أخرى
3: ده عندنا معلومة أخرى هو رأي المعلومات سي محمد ما توفيش
1: ما تبحر بطبيعة الحال بطبيعة الحال
3: أنا حبسألك سؤال نختم به المعلومة
1: اتفضل
3: بقتاش تجيك الأفكار في مخك
1: في الليل أنا في الليل ديما قبل ما نرقد جيني برشا أفكار وأنا ممكن ما فهمش سؤالك
3: شو أحسن مالك؟ الأفكار
1: أحسن أفكار والله
3: أحسن أفكار ولا أنت عندك حاجة تخمم فيها
1: والله أنا راي عادم
3: وقتش تخمم فيها الفكرة وقتش تلوج على الحل هذي تقول
1: أنا والله راي عادم في جميع حالات
3: لا لا
1: ما فكرش خير لا شو معناها وقت تجيك الأفكار
3: معناها أنت عندك مشكلة مثلا أرقدتك وتلوج على حل وقتش يجيك الحل هذي وقتش مخك يعطيك الحل وقتش يجيك فكرة ما فهمتش فيها فكرة تحسها أنت ممتازة
1: ممكن في الليل ممكن انا اقولها ممكن
3: لا مش في الليل
1: ايوه
3: به
1: ما لو
3: سيدي
1: اعطيني
3: نعطيك لاحسن الافكار تجيك الاغلبيه باش يجاوبوا في الدوش
1: في الدوش به
3: علاش
1: هذه
3: مش صدفه
1: في اكيد فما امور علمي
3: ولا مجرد راحه نفسيه
1: اي
3: به العلم عنده رأي واضح هوني قال لك كيف ندوشه بماء دافئ
1: أيوة.
3: المخ يفرز هرمون الدوبامين اللي هو هرمون السعادة والإبداع
1: بيه
3: زيد الدوش هو حاجة روتينية ما تتطلبش تركيز وهكا المخ يدخل في حالة يسميوها شبكة الوضع الافتراضي
1: بيه
3: في الحالة هذه العقل الباطن يسرح بحرية ويبدأ يربط في الأفكار البعيدة على بعضها اللي ما كنتش تنجم تخمم فيها وانت قاعد مركز برشا قدام الكرون تاعك وإلا في بيروك معناها المرة الجاية كي توحل في مشكلة سي محمد بالكش الحل في دوش ماء دافي
1: في دوش ماء دافي بالكش الحل في دوش ماء دافي علاش ليه فكرة فكرة وأكيد علمية سي أيمن, أكيد علمية
3: والحمد لله نعطيكش معلومات
1: للشعر ودعوة ودعوة لتلمذتنا مش هولي بقراو تحت الدوش.
3: لا مش يقراو تحت الدوش, لا ما فهمتش أنت لهنا.
1: لا ما فهمت
3: أنا حبيت نقول اللي تبدأ أنت يعني ستريسي وعندك برش حاجات تخمم فيها, عندك
1: مشكلة
3: فما حاجات ما تخممش فيها
1: به سي أيمن. خليك كما أنت, خليك كما أنت ما تحركش. فاصل صغير ثم نواصل بحبك.
0: معلومة إكسبرس.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
2: متينا اللحظ مع محمد بن نصر اشراقة وصباح
3: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا باحلى ناس واحلى مستمعين نعتذروا على الخلل اللي صار لانه خارج على نطاقنا ان شاء الله يوفى الخلل ونواصلوا برنامجنا ونواصلوا حصتنا احنا كنا في معلومه اكسبريس ولاول مره يحضر معنا سي ايمن الصغير اللي تفعلوا معاه السادة المستمعين في المعلومة يا سي أيمن وين مدام عايدة تقول كيف نحط راسي على الخدة باش نرقد نرقد طول مرحبا بسي أيمن صغير في أرقى برنامج صباحي ومدام سيدة عايشة تقول مرحبا بأيمن صغير وتسلم عليك برشا شكرا فما الذي قال لك القهوة هي الأولى ومن بعد ناكل التفاح القهوة أولا ويقولوا أيضا معلومة جديدة ما نعرفوهاش مدام عايدة تقول لك البورتابل ضيعنا صحيح أم مرام تقول نهاركم زين نقول لك مرحبا بك خويا محمد فرحت برشا لي رجوعك ومرحبا بضيفنا سي أيمن وراه التفاح الدواء للقلب بربي خويا محمد أنا أم مرام أقرأ لي تعليق لي أكيد أكيد أكيد أكيد هذا شرف لينا يا أم مرام عنا التليفون مدام مبروكة هكا أوكي إن شاء الله يا ربي ليامات الكل مبروكة علينا ألو صباح الأنوار
4: صباح النور وصباح الفل وأشرقة الأنوار صباح الخير مرحبا مرحبا طلة ميمونة وعودة ميمونة محليها شوية صدقني رجعت فينا الروح
3: أهلا وسهلا ومرحبا
4: شنو أحوالك يا ولدي شنو أحوالك الحمد لله عليك
3: عيشك شنو أحوالك أنت لاباس عليك
4: صحتنا برشا الحمد لله والله الحمد لله
3: وينك يا حاجة مبروكة
4: والله هاني والله العظيم صدقني مخيبة هم الحق يرحم والدي والكل زاهين والكل متعين
3: يا عيسك هذا من حسن أخلاقك ربي فضلك
4: يطول عمرك في الخير
3: أجمعين يا رب العالمين
4: وتجيب لنا حاجات زينين
3: أحكي لي على أحكي لي
4: ربان السنة مخيبة ربان بلس بيك والله العظيم مخيبة والله.
3: إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي خير أحكي لي على أجواء الدار وانت تسمع في الماتينال
4: إن شاء الله والله يا هاني تويك أنا ما كنتش في الدار روحت عندي مين في مريضة ساعة مقبلها الشفية يا ربي
3: ربي يلطف بيها ربي يلطف بيها
4: نزلت كده واحد دار بارح والله من السبيتال إن شاء الله ربي يشفيها يا ربي طول عمرها في الخير يا ربي
3: أمين يا رب العالمين
4: لا يحرمنا منها روحت البارح الليل لداري والله هذه تويك ندور ونقضي والراديو بحذايا ونحضر الفطور
3: شو الفطور اليوم شو الفطور
4: والله يعني مازلت نخمم حتى نسال الاولاد ما نعرفش شنو باش يحبوا هم يفطروا تو نسالهم مازلت ما برمج
3: مازلت ما برمج شو ناويه شو ناويه
4: والله اللي فيه هم ماذا بيهم ديما يحبوا خبز مرقه
3: ايوه ان شاء الله ربي يفضلك ليهم
4: ان شاء الله عايشك
3: الا مبروكه أباب. احنا موضوعنا اليوم الإشاعة وما أدراك ما الإشاعة الإشاعة اللي فما هدت ديار وقلقت ناس ووجعت ناس اللي كان تحكي لي على الإشاعة إذا كان أنت عشتها إذا كان فما شكون تعرف وعاش الإشاعة هذية واللي قلقته يعني
4: والله
3: أنا
4: ما عشتهاش الحق ما نكذبش عليك ما حتى كان ثم حاجاتك الحاجات بسيطه ما هي بالحق هي خايبه هي تقلق في كل شيء هي الاشاعات مش فيه وخاصه كمان ولا الفيسبوك تويك والحكايات هذيا كثره الاشاعات وكثره الحكايات ومعناتها ثم حاجات تهبط وصارت وزدت وهي ما ثم شيء
3: هو ما ثم حتى شيء
4: والله هو ما ثم حتى شيء والله ما ثم حتى هي العباد ثم اللي يعرف ربي معناتها ويلطف ويقول لا ومعناتها وهي وثم ولد عمي اللي يبدا لطف يطلعها من راسها وحكايات ما فيها حتى
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف امين يا رب العالمين ويعطيك الصحه على هالتليفون المزين
4: عايش يرحم والديك انا طلبت باش نرحب بيك ونسلم
3: عليك يعيشك
4: ونطلب السلام منك يا ربي بالله. وحط لي غنايه على الام, نحب غنايه على الام.
3: احنا بعد شويه سيده مبروك, احنا بعد شويه عنا فقره وبس كل قاره الفقره على الام ان شاء الله, ونعديو فيها اغنيات الام. ربي يفضل لك يمينتك ان شاء الله, وربي يحفظها ان شاء الله,
4: ويحفظ كل ام ويرحم كل ام.
3: امين يا رب العالمين.
4: مين تميت يرحمها, واللي عندها مين تحي يقولوا مستحفظ على امنيتكم.
3: اللهم امين يا رب العالمين.
4: هذوكم كنزنا, راهم هذوكم حياتنا في الدنيا, راهو بلاش بيهم ما نسوا شيء.
3: اكيد
4: بالحق, بلاش بيهم ما نسوا حتى شيء والله.
3: اكيد
4: ما تدق ما تدق هشوكه, انت تحس ابصر شنو الاكل احساس مخيف.
3: صحيح صحيح
4: صحيح. تخرج الدنيا وتمشي معناتها شنو الانسان يحس والله. راي الميمه تاجع على الراس والله العظيم, ما يعرفش قيمتها بعد كي تمشي يعرف قيمتها راهو.
3: اكيد
4: والله نقولها منقولها باللي اللي بحدايه مين يرد بالها عليها, واللي ما يمشيش لمين يمشي لها يطلع عليها. راي الدنيا ما فيها ما مدين ما يمشي نهار ويمشوا هكا غمضه. راي الدنيا غمضه غمضه.
3: اي نعم اي نعم.
4: تحل عينك تلقى كل شيء, ما ديما تستحفظ على امي ميتكم على بيتكم زاد الوالدين ما كيفها مسيره. وعندي وليدي في ايطاليا ان شاء الله ربي يروح بيه على خير, نسلم عليهم ان شاء الله ربي يجيبها على خير يا ربي.
3: امين يا
4: رب. كل وليداتي نسلم عليهم, ومولا بيتي ربي فضله وخيالي وكل, وانت ربي فضلك وربي نورك.
3: شكرا شكرا شكرا ليك, الله يعزك
4: ديما منورنا
3: وربي فضلك انت.
4: صدقني فرحت
3: يعيش يعيش.
4: حليت ديريك تخزيت من النوم, دخلت الكوجين حليت الراديو
3: يعيش
4: مع صوتك, قعدت مركزه مع
3: الصوت.
4: هو قلت
3: هو هو والله هو
4: ربي فضلك.
3: يعطيك الصحه وربي يبارك لك وسلمنا على هذه اوتيك الكل. شكرا لك شكرا, بارك الله فيك. شكرا لك سي ايمن. هذه هي تفاعلات السادة المستمعين, هذه هي معناها الماتينال, ماتينال العائلة. قلنا لما نحكيه على الماتينال طبعا نحكيه على المواضيع اللي تهم الناس الكل. حبيت مرة أخرى نشكرك على فقرة معلومة إكسبريس اللي هك تشوف تفاعلات وتشوف الناس, وخاصة المعلومات الغريبة والعجيبة واللي احنا في حاجة له. هكا وليك
5: صحة وتي محمد. اللي تفعل الكل يعطيهم الصحة. ان شاء الله المعلومات تكون فادتهم. تعت حاجات بسيطة لكن معناها ما تكونش تعرفها انت وتعرفها بالصدفة, خاطر كل يوم نتعلم, الانسان كل يوم قاعد يتعلم, كل يوم يكتشف في حاجات ما كانش يعرفها
3: ما كانش يعرفها. مرة اخرى شكرا لك سي ايمن. احنا في انتظار المعلومات الأسبوع المقبل إن شاء الله,
5: إن شاء الله.
3: في نفس الموعد
5: إن شاء الله.
3: حتى نلتقي ربي يبارك لك
5: ويعطيك الصحة. ونشكرك أنت اللي خليت أعطيتني فرصة.
3: العفو العفو العفو.
5: فرصة واللي سمعنا اليوم الناس الكل, إن شاء الله نهاركم زين.
3: يعطيك الصحة
5: ونهاية أسبوع وبداية أسبوع موفق
3: إن شاء الله.
5: إلى أن نلتقي إن شاء الله في معلومة أخرى
3: إن شاء الله. إحنا قبل ما نخرجوا فاصل باش ناخذوا مكالمة هاتفية أخرى. تعرف إحنا في متنا الأحد نحاولوا ناخذوا كل المكالمات الهاتفية, نحاولوا ناخذوا كل التعليقات, لأنه نعرفوا أنه سادة المستمعين وقت اللي يكتبوا لنا حاجة راهم يكتبوها من القلب, وإحنا نحبوا أكيد نكونوا عند حسن الظن به. في الأثناء سي أيمن بسرعة, لو كان نسألك على الإشاعة وما أدرك ما الإشاعة سي أيمن في هذا الموضوع اليوم. الإشاعة أيوة
5: الإشاعة حاجة خطيرة برشا.
3: أي نعم
5: الحاجة خطيرة برشا, ونتصور اللي ما فما حتى حد معانيش منها حتى بدون قصد أو بقصد. الإشاعة راهي عندها دوبل إفي, معناها عندها تأثير مزدوج
3: مزدوج. أيوة
5: هي تأثر عليك يا أنت تكون سبب في نشر الإشاعة بيك من غير ما تقصد.
3: بلا غير ما تقصد.
5: هي الإشاعة شنية سي محمد؟ الإشاعة فما أنا حس منع زوز أنواع.
3: أي نعم
5: يا أنت تسمع خبر مش صحيح
3: وتنشر
5: وتنشر.
3: أي
5: يا الإشاعة فيها جزء صحيح من الحقيقة وأنت تكمله
3: بغض
5: ما تعرفوش. هو لهنا ندخل في معلومة إكسبريس حبيت نقول لك زاد نرجع. اللي المخ نتاعنا ما يحبش المعلومة الناقصة.
3: ما يحبش المعلومة الناقصة.
5: المعلومة
3: المهم كاملة
5: صحيح. المعلومة اللي ما نجمش اللي مش موجودة نكملها واحد
3: باش نكملها. المهم تكمل
5: المهم تكمل
3: المهم
5: نجم أنا نحكي لك حكاية. قول لك محمد دخل البيرو وخرج يجي لي بعد وخرج ما قلت حتى كلمة. يجي لي بعد يقول محمد دخل البيرو وخرج متغش. لهنا أنا زدت معلومة
3: أيوة واحد اخر يعطيك السبب
5: يعطيك الصحه الاخر يزيدك وصف الوصفه ذيك متغشش واحد اخر يفسره علاش متغشش سي مهند
3: الاول
5: اول متغشش خاطر مثلا ايمن ما كانش في مستوى الانتظارات
3: يعني
5: لهنا وصل اللي انت توا خرجت اخبار كامل
3: اي
5: اللي ايمن موش في مستوى الانتظارات في حين انه الحكايه بدات محمد دخل
3: وخرج من البيو
5: يعني
3: انه يعني نفهموا انه العقل ما يحبش معلومه
5: يعني صح.
3: محمد دخل البيرو ما عنده باش تنفعه
5: ما عنده باش تنفعه مش ما عنده باش تنفعه
3: ما عنده باش تنفعه يحب يفهم
5: يحب معلومه كامله
3: يحب يفهم
5: يكملها
3: سي ايمن خليك معنا خلينا ناخذ مكالمه هاتفيه ونقولوا الو صباح الانوار
6: لا اهلا مرحبا مرحبا عودة ليمونة بعد 3 سنوات لقيتنا بكلام الشمل لحد كنت عندي ديما رحلات وكنت استوقف الرحلات مش متعدى لحد في ساعة انا الراي تعدى في لحظة
3: هذه مشكلة ثانية بكر شوية ايمن عملنا مشكلة مع القهاوي قال لكم نوض التفاح خير من القهوة انت توا قلت لي كنت كل حد نمشي رحلة ما عاد بنمشي حتى رحلة هذه مشكلة توا مع وكالات الاصفار زيدوه محمد بالنصر زيدوه مسير زيدوه بحب الله ما يخرج نص نهار كان

0: اللي مثل ما هو ساعات متفرغ في حاجات أخرى.
1: أي نعم.
0: نعم. صحيح ما يشامنا. ثاني حاجة مش نحكي على الإشاعات.
1: الإشاعة وما أدراك ما الإشاعة.
0: الإشاعة يا ولدي أكيد صحيحة يصدقوها للأسف. للأسف تصدقوا. الناس تصدق. تطلع إشاعة. الخبر صحيح ولا غلط فهمتني. هذه هي النقطة اللي نحكيتك عليها وحكيت جدك على الجرح.
1: نعم.
0: العباد تصدق. يا محمد تصدق.
1: العباد يحبوا يصدقوا الإشاعة.
0: يحبوا يصدقوها يصدقوها تصدق رأي موجودة موجودة معناها تخرج عطيها تخرج بركة معناها تتشر في كل البقاع في
1: القاع
0: في البلاد فهمتني ما غير وما ماهيش صحيح.
1: نعم نسمع فيه
0: معناه هي معناه النقطة اللي حبيته
1: أننا لو كان نسألك سيدة عائشة علاش الناس اليوم تستعمل الإشاعة؟
0: باش تحكي باش تحكي عندها باش تحكي خاطر تهرب ما عندها شيء ما عندها ما تحكي ما عندهاش حاجه تفيد بها العبد معناها عندها الإشاعة معناها كي تحكي تجيب أخبار معناها الناس تسمعها
1: والمشكلة وين تتصدق؟ على خاطر يعني احنا ما نحبوش نصدقوا الحقيقة بقدر ما نحبوا نصدقوا الحاجة اللي مش صحيحة.
0: صحيح معناها الكذبة تتصدق معناها يجي انسان ما يعرفش يحكي ما عندوش معلومات صحيحة يجيب لك اشاعة باش تنتشر معناها يولي هو يحكي فيها معناها تكون هي صحيحة وناس تصدقوا. هذه هي المشكلة معناها الوحيدة
1: حكيلي.
0: واضح. يعطيكم ألف صحة.
1: العفو.
0: وأنا
1: أنت يعطيك صحة على التليفون. تسمع فيها مدام عائشة؟ به قص التليفون مدام عائشة. احنا باش نخرجوا فاصل غنائي مع أغنية في الواقع في أغنية في الواقع أنا حبيتها برشا للطفي بوشناق. ممكن هي أغنية مش معروفة برشا لكن المعنى متاعها ولما يقول صفي يا غربال زماني هالغنية اللي بكلنا مش نتبنيوها لما نسمع كلماتها وقت اللي يقول صفي يا غربال زماني صفي راهو الغدر كويني كثرت لو يحسب الأصحاب في الشدة لا من وساني صفي وما تغرك لسامي. دونك هذه هي لطفي بوشناق اللي بش نسمعوها بعد الفاصل. فضل
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: فنح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه نوع من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون أغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00

0: تدخل عالم البيوتي والاحتراف. اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
1: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
0: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة، تعلم، اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
2: Oxygène.

0: متن الأحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
1: جميل إشراقة الصباح هذه والأجمل منها تفاعلاتكم وحضوركم المميز معنا. قبل الفاصل كنا نحكيه على أغنية نحب نود بها سادة المستمعين، وكنا بدينا في الكلمات متاعها، قلنا أغنية للطفي بوشناق اللي تقول صفي يا غربان زماني، صفي راهو الغدر كواني، كثرت لو يحسب الأصحاب في الشدة لا من واساني، صفي وما تغرك الأسامي وما يهمش لو منك طاحت، غربلهم واسمع كلامي، خوانة والصورة وضاحت، صفيهم واحد بالواحد، ناكر جميلي والجاحد، خليني على الصحبة زاهد، عادي لو نبقى وحداني، صفي يا غربال إزمانية.

0: Oxygène. Oxygène. Matinale l'Ahad ma Mohamed Ben Nasser, Ishraqa Tousabah. أهلا وسهلا مرحبا بأحلى ناس وأحلى مستمعين من جديد في ماتينال الأحد، فقرات متنوعة متجددة وجديدة. من بين الفقرات الجديدة اللي بتكون معنا إن شاء الله في ماتينالنا هي فقرة اللطف عليك.
1: اللطف عليك، اللطف عليك، الفقرة اللي تخمم فيك وعلى سلامتك بنصيحة للدرجة. اللطف عليك مع صفا بن سعد على أكسجين أف أم.
0: اللطف عليك، الفقرة اللي تخمم فيك وبنصيحة للدارجيك مع صفا بن سعد. سعداء جدا جدا جدا جدا أن تكون حاضرة معنا سيدة صفا بن سعد. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا، صباح الخير الناس الكل. أنا ساعة أول حاجة نحب نشكرك سي محمد على الاستضافة. شرف كبير لي الحقيقة أن يكون بحضيكم اليوم في متنا الأحد في هالفقرة هذه. اللطف عليك.
0: عجبك العنوان ولا ايه؟
2: عجبني العنوان، عجبني الحق العنوان. ومنه نجم أن بو انسبيري بوكو دو سوجي.
0: فوالا، هذا هذا هذا هذا هو. للي ما يعرف صفا بن سعد، هات نتعرف عليه.
2: صفا بن سعد عمري 35 سنة، نسكن في منزل بورقيبة. معرسة عندي زوج صغيرات.
0: تبارك الله، شو اسمهم صغيراتك؟
2: أوس ونوح.
0: ما شاء الله، أوس ونوح، ربي يفضلهم وربي يحميهم وربي يعطيهم الوقت الطيب إن شاء الله.
2: الله يخليك. دونك دو فورماسيون انجينيور هيدروليك اي اماناجمون، سبيسياليست دون لا جيستيون اي تريتمون دي زو اي دي ديشي.
0: ايوه.
2: عندي اكسبيريونس اون توتاليتي 12 سنة.
0: أيوة.
2: في دومين ال اتش اس اللي هو الصحة والسلامة المهنية.
0: الصحة والسلامة المهنية اللي هو باش يكون موضوع الريبليك متاعنا. احنا قلنا اللطف عليك وسلامتك امانة، خممنا في الناس الكل، خممنا في الصغير، خممنا في الكبير، خممنا في الصغير اللي يقعد وحده في الدار شنو يزمي يتعلم، خممنا في البوء اللي يخرج هو ولده للطريق كيفاش يزمو شد ولده، خممنا فيك وقت اللي تدخل انت مثلا الفضاء تجاري شنو يزم يكون متوفر باش تدخل لباس تخرج لباس، انت مشيت الحفله شنو يزم يكون موجود باش تدخل لباس تخرج لباس، مشيت الاستاد مشيت تخدم طلعت في تاكسي، انا اليوم التاكسيست باش مطالب انه باش يوفر لي باش نطلع انا معاه لباس ونروح لباس، طلعت في لواج مشيت نقضي مشيت للسوق، هذا الكل باش يكون موضوع حصتنا ان شاء الله اللي باش ناثوه مع صفاء بن سعد في اللطف عليك. دونك في اللطف عليك صفاء بن سعد باش نحكيو براتيكمون على كل شيء.
2: اي معناها على كل شيء يخص الصحه والسلامه الكل في حد فينا. دونك هو الصحة والسلامة موضوع كبير برشا كما قلت، يمس الأطراف الكل، البلايس الكل، وين احنا نكونوا متواجدين يلزمنا نستحفظوا على الصحة اللي عطاها لنا ربي سبحانه. دونك احنا اليوم اخترنا باش نحكيوا على الصحة والسلامة لصغيراتنا على خاطر هما مريتنا. انت كما قلت قبيلة سي محمد اللي في الدار شنو يلزم يعمل الصغير، فيكو توا الأولياء الحقيقة تخدم، تنجم تخلي الصغير ساعات وحدها في الدار، لا قدر الله ينجم يكون فاس اون سيتواسيون وما يعرفش كيفاش يتصرف.
0: وهذا موجود
2: وهذا موجود وصار حتى في منزل بورقيبة برك نحكي معناها يصير معناها
0: صار في البلايص الكل. يعني وقت اللي بو يبدا يخدم ولا تبدا تخدم هاكا ولدي موالف ونخليه وحده ونطمن عليه. بين اللي يخلي التلفزه تخدم لولده، بين اللي يخلي له اللمزه، وبين اللي يخلي له كعبه اليغورت ودابوسه الماء في بينه ذاك هو، لكن فما حاجات اخرى.
2: احنا الاكسيدون ولا الانسيدون والا اي حادث ينجم يصير مفاجئ مباغت.
0: دونك
2: احنا اول حاجه نحبوا نعلموا صغيراتنا كيفاش يحميوا رواحهم، وانا اخترت اني نحكي اليوم على الصحه والسلامه وحمايه النفس في ليزيكول في الروضات. نبداو حتى ننتجري ان بروغرام افيك معناها لا كولابوراسيون دو مينيستير دو وزاره التربيه. دونك يخصوا لهم شابيتر كامل كل مره يحكيوا لهم على ان موديول كيفاش نجموا نستحفظوا على رواحنا في دارنا في الروضه

0: يخدموا يمشوا للدار يروحوا يخلي وكيل صغير 3 سنين 4 سنين 5 سنين وحده في الدار وصارت وموجودة وصارت الحوادث بين أنه اللي معناها لا قدر الله فما ديار معناها ربي يحفظنا جميعا تحرقت بين أنه اللي ضربوا الضوء بين اللي اشرق بين اللي شو يلزمنا نتعلمه في هذا كل شو يلزمنا نعلمه صغيرنا والأب والأم شو يلزمهم يتعلمه
1: هو ساعة لا قدر الله أنتخ بارانتيز راه الحادث ينجم يصير حتى ولو صغير يكون عارف هذا خلينا نكون
0: أي نعم معناها
1: القضاء والقدر ينجم يصير في كل
0: أي نعم حالات أي نعم
1: احنا نحاول نوصي صغارنا على زابسي انه مثلا الغاز سي انتردي ما نمسوهش الباب نسكروه ونعلمو كيفاش يحلو باش وقت اللي لا قدر الله تصير حاجه اول حاجه اون دو سو بروتيجي هو حتى في الريجل معناها المنقذ ولا في الحمايه المدنيه اول حاجه يقول لك سو بروتيجي اليرتي بو سيكوريخ اول حاجه لازمنا نحمي
0: روحي
1: نحمي روحي ومن بعد كان نجمت نعمل اي حاجه تفيد العبد الاخر يعني اوطون كو انا مانيش سيكوريست يعني انسان عادي سيتويان وحبذا يعطيني الصحة وهذه حاجة نوبل برشا الحقيقة كان أنا في حد معني هذتي نكون طفل صغير باش نحمي روحي ماذا بينا نحاول نوصيه صغيراتنا لمكسيموم إنهم
0: باش نجم نوصي
1: نوصيهم إنه هنا قلنا ساعة القاس أنتغدي من مسيوش كيف سوا لا سيتواشن أنت حتى وصيته حتى نمشي ونجي ولا يعني في لحظة زمان من مسوش القاس لقدر الله مثلا صار أن كور سيركوي ما عنديش بيان سور اكستينكتور طفل صغير 3 سنين 5 سنين ما ينجمش يستعملو ينا فالابيليتي معناها مازال صغير وهي حاجه حتى يبدا شي حتى 2 ولا 5 كيلو ينا بو با لوتيليزي دونك نحاولوا اول حاجه يطلب النجده يخرج معناها يخرج من المستوى نتاع الانفيرونمون نتاعو اللي هو الدار ويحاول يطلب النجده من اقرب انسان ليه هذا يا خطر آخر مرة زادة كما نقول نسمع ديما لكور سيركوي حتى معناها أتني دي زانسوندي في
0: دارك
1: هو ساغي وليدكسيدون يدوم ساغي
0: ممكن
1: حاولوا احنا حسب الكاباسيتي متاع الصغير نوصيه الحاجات اللي هو ينجم يعملها قادر انه يفعلها ساعة لهذاك انا قلت هو ان بروغرام بيداغوجي يلزم حتى معناها هو علاش قلنا احنا الصغير مريت والدي معناها اصلا الوالدين يوليوا واعين احنا في واقع في اليوم معناها حتى في اللي في لي اندستري فما معناها فما بوبولاسيون تكون مطالبه انها تعمل اسعافات الاوليه في وسط اللوزين فما برشا يعملوها دون لوبليكاسيون مش معناها خاطر يحب يعملها
0: خاطر بالصفه عليه
1: صحيح احنا توا كي ندخلوا الكولتور هذيا بصغارنا يولي الوالد ولا الولي ولا الام بصفه عليها باش تتعلم معناها هي بيدها تولي
0: الاسعافات الاوليه
1: اي الاسعافات الاوليه ولا جيست هذوما سامبل كيفاش نجموا نستحفظوا على رواحنا في المكان اللي احنا فيه
0: مهم جدا يعطيك الصحه اليوم الاسعافات الاوليه اللي مازالت ما عندهاش القيمه نتاعها اللي كما قلت انت ماذا بينا ندخلوها في النظام التعليمي ماذا بينا ندخلوها في الروضات ندخلوها وتكون حاجه قاره وعلاش ليه زاده توا نعرف انه اليوم في بعض الدول وقت اللي معناها يجي صغير جديد للعائله تكون فما ديفورماسيون للام للاب التعامل كيفاش تتعامل مع صغيرك احنا مثلا اليوم ماذا بينا تولي موضوع الاسعافات الاوليه اللي نجموا ننقذوا بيه ارواح بشريه
1: هي لا فورماسيون كونتينيو والتوعيه هو اهم حاجتين نجموا ننستوريوهم باش نجموا نزرعوا هالعقليه ما نسيت هذه توتالمون نسيت الحقيقه باش نزرعوها في العقليه نتاع المواطن التونسي انه حتى الام كما قلت انت كي تجيب صغير جديد يعملوا له لي فورماسيون نيسيسير الكل كيفاش باش تتعامل مع الصغير مي مش لحمايته معناها من بعد كي يكبر كل دونك سي تري امبورطون سو كو فو زافي دي في الروضات فما معناها احنا اون بروبوز انه يكون عندنا نظام بيداغوجي كامل ما نطولوش على الصغيرات حتى كيما نقولوا في النهار قبل ما نبداو النهار كيما نقولوا دقيقه صحه وسلامه اي شنو شكون يتعرض لحاجه شكون ينجم يبارتاجي معنا شكون مثلا ينجم يحكي لنا على فاكت صار شكون ينجم يقول لنا عنده شي اسئله فيما يخص الموضوع هذا وهكا بشويه بشويه نزرعوا هالعقليه في صغيراتنا انه صحته بالدنيا
0: انه صحته بالدنيا ايضا باش نحكيه واحنا في الحلقات القادمه ان شاء الله مدام صفاء على الروضات شو لازم توفر الروضات اللي هي بيدها ساعات تكون مشكل اللي نحكيه على الروضات العشوائية نحكيه اليوم حاجة أخرى اليوم البو والأم اللي خرجوا يخدموا واللي بالصيف عليه يخلي ولده في الدار ويخلي بنته في الدار ومعنيها اليوم بالحق هي معادلة صعيبة معادلة أني بش نخرج نخدم ونخلي صغيري في الدار معادلة أني بش نخرج نخدم ونعمل إعلان شكون ينجم يشد لي صغيري بغينا نعرف صغيري
1: وين نعيشوها
0: شكون شاده الدارية اللي قاعد يتربى فيها الصغير.

0: يا هل ترى فيها أساسيات السلامة؟ الجو العام شنو هو؟ يعني هذه كله مربوط ببعض.
1: هي حتى هاني قلت لك معناها الروضة في حد ذاتها ولا الإيكول في حد ذاتها، احنا كي قلنا نظام بيداغوجي يلزمنا نعلمه حتى شنو معناها،
0: شنو
1: معناها اكستنكتور، شنو تفيد بالغرض، شنو ان بي بي جي اللي هو البوطون القرص اللي ان كا دو واحد يشوف مثلا اي مشكل ولا حريقه ولا مثلا حتى لا قدر الله حتى فرضت حيت باش يتيح والا فيه مشكل ينزل على القرص هذاك، فما الاغم الفا معناها فاغ لو نيسيسير، وهو يكون عنده الكولتور هذه تتبنى بشويه بشويه في حياته.
0: بالضبط هذا، يعني في نهايه الامر اليوم اللي تدعو له انت أنه نأسه باش نعلمه صغارنا الحكاية هذه قبل كل شيء.
1: هكا معناها نعلموه الكولتور هذه من هو الصغير، معناها يبدأ علموا صغاركم وهم يلعبونا حتى في اللعب معناها في حد ذاته ينجموا نعلموه بالسياسة بالسياسة.
0: هذا هو. فما حاجة مهمة اليوم، لما نسكر الباب على صغيري ونمشي أنا نعرف شكون مش ماشي يختم، أما فما اللي يمشي يقضي وفما اللي يمشي يحوس وفما اللي يخرج ويخلي صغيره في الدار. اليوم مدى خطورة هذا على الصغير اللي قلت انت مازال صغير مثلا، ينجم حتى شكون يدق عليه الباب، ينجم حتى يحب يجرب حاجة. ولذا اليوم انت على الأقل مدامك مضطر باش تخرج، على الأقل أسس لظروف السلامة لولدك. فما الموضوع متاع البريز، فما موضوع متاع الضوء، فما موضوع متاع الغاز، فما موضوع متاع البلار، فما موضوع يعني اليوم شو نجم نعمله. يا هل ترى اليوم أني أنا نحصر صغيري في بيت باش ما يتحركش الكوجينة وغيره هذا حل؟
1: لا لا مهوش حل بالكل. هو الولي اليوم ولا واعي في الموضوع هذا، هني قلت لك هو ساعات الحادث معناها قضاء وقدر، ينجم يكون حتى دقيقتين من زمان خل ولده في قولك خمسة دقائق مشيت للحانوت، فهمت معناها مانيش نحكيه على وقت كبير ولا واحد باش يمشي يترفه ولا باش يمشي لأي بلاصة، ما هو مهوش حل على هذاك، يلزم معناها يكون عنده الأساسيات. ما نجمش أنا نحصره الصغير في بلاصة ضيقة ينجم هو يعمل حتى ان كريز دانوكسيتي، معناها ينجم يكون خايف يولي يعمل حاجة بصفة عليه. ما نجمش انا مثلا نحصر صغير وهو ما يحبش، يولي هو اختر على روحه، هو يسبب اختر معناها في حد ذاته.
0: يعني نجم نقولوا الاولياء وينجم صغيرك يعمل كريز متاع رعب متاع خوف وقت انت مش في الدار.
1: اي ينجم، وهذا وارد وصار
0: معناها. فما ناس باش تلومنا باش يقولونا لا خلي يتعلم يعمل على روحه، وما نحبش نعيشه بالخوف وما نحبش نعيشه بالرعب وبيه يقعد وحده. كيفاش نجاوب على هذا؟
1: فما عمر معين هو الحق باش نجم ونخليه وحده صغيراتنا معناها ما نجمش كيفاش نجاوب. هذا واحد سنة الله ساعة في خلقه، أنه الصغير بتيتا بتي نجم يكون الخوف، نجم يكون مثلا قبل 3-4 سنوات ما عندوش الخوف.
0: نعم.
1: كي يبدأ يفهم يولي يخاف.
0: أي.
1: الخوف هو ساعة ينجم يكون ما كانش متعلمه ومن بعد يولي يخاف الصغير هذا. ونك احنا لهنا نحاولوا ان نجيما نقنوا حتى معناها الأسئلة بصفة عامة، نحاولوا نجيما نحميه وصغيرنا ونقولوا لهم اللي الصغير هو في حد ذاته يزم يكون محمي من أطراف العائلة في حد ذاته
0: قبل كل شيء. كل شيء. يعني اليوم نفهم من كلامك صفاء أنه أول حاجة الوعي لازم يكون للبولم
1: الوعي
0: قبل الدنيا الكل، ثم دعوة نبيلة اليوم للمؤسسة التربوية أنه معناها تدرج موضوع السلامة في الـ في الـ في البرنامج القار للمدرسه ويقعد يتبعنا، على خاطر كي باش نحكيوا على السلامه نحكيوا على برشا حاجات. واحنا قلنا منذ البدايه انه في الحصص القادمه انا اليوم خرجت مع صغيري مشيت للفضاء التجاري تجي تصير برشا حاجات، وصارت انه في يوم من الايام فما شكون مشى الفضاء التجاري مع صغيره مس الفريجيدير نتاع الكلاص ضربوا الضوء، ونعرفوهم الحكايات هذوما. فما ساعات تمشي الفضاء التجاري انت تلقى معناها 8 و9 نتاع الصباح مازالت المناطق تنظف والناس تزلق والناس يعني اليوم
1: هذا يا سي محمد بالحق علاش قلنا موضوع كبير في الفضاء التجاري في حد ذاته هو يخضع معناها السيرتيفيكاسيون والمعاليم ولي كونترول والهيجين والصحه السلامه، شنو هو اللي لازم متوفر لي بور دو سيكوريتي لي زيريا لي اكستنكتور، يبدا فما الالكتريسيتي نظام، وفما كيما نقولوا دي بيرو دو كونترول شبكات اللي يعملوا أجري بار لتا. هذا كله كي يصير، وفما البريفنسيون فما زيدا خلينا نقولوا دي كنترول وقائيه بريفونسيون راهو كي تعمل في الوقت وكونفينابلمون راهو احنا نقولوا الخطر يصير والاكسيدون يصير اما فما بورسنتاج صغير انه باش يصير هدايا واحنا جوست نرجع نعقب على الكلام ذكرت حاجه كونسيرنو على صغيرات في الدار هو فما دول تمنع هذا بتاتا حتى الصغير في الكهرباء راهو ممنوع الا نخليه راهو واحد يسوغا بيناليزي
0: يعطيك
1: الصحة هو صغيرنا بالدنيا الحق ونحاولوا لماكسيموم ان ما نخليوش
0: يعطيك الصحة نحب نرجع لموضوع الصغير اللي في الكهرباء والله ساعات نشوفوا حاجات نتسائل هل ترى الاب والا الام اللي خلى صغيره في الكهرباء ومشى يقضي بعقله والا لا به تخلي صغيرك في الكهرباء اقل حاجه ينجم يفرج عشكو اقل حاجه وصارت دايور يتسكر عليه الاكسجين ينجم يفجعوا
1: عليه الكهرباء يعمل بانيك
0: حاجه اخرى الله لا يقدر ينجم حتى حد يدخل فيه حتى بموتور يفجعه يعني اليوم يا هل ترى انت كي تخلي ولدك وتبدا تقضي على روحك في الشارع اعطيني شويه من مخك باش نفهم شنو عندك بالحق في مخك لما تخلي صغيرك عامين وثلاثه واربع سنين وراه بوقت كبيره وقت كبير
1: انت أيوة. تحكي على عامين وثلاثة سنين فما فواغ ميم يخلي ان بيبي في السياج نتاعو أيوة. ويخطف روحه ويقضي ويرجع معناها ان بيبي صغير دو سي موا دو تخوا موا هذاك بالحق معناه ينجم حتى احنا الصغير نعرفوا اللي في العمر هذايا حتى يرجع سامحني أيوة. في الكلمه معناها
0: بيوسيو.
1: ينجم حتى مثلا صحيه يصير ديغراداسيون دو سونتي في لحظه معناها هو يقول لك ديما يلزم بحذاه شكون اما بيزم ديما بحذاه شكون
0: يلزم بحذاه شكون
1: وتصير معناها صغير هذا يلزمنا علاش قلنا التوعيه من الصغار وهذاك هي مريتنا وبشويه بشويه خاطر هو معناها نحب ولا نكره صغيرنا وقت اللي يجي يقول لك حاجه من المدرسه انت باش تحاول تعملها تلك اللي فما وقتها عملوا ان بروغرام خليني نبعد شويه على الصحه والسلامه في الانفيرونمون لو تري سيليكتيف او دي ديشي ولا فما أم نعرفها عملت 3 بين دو بوبيل في المنزل نتاعها باش تنجم تزيد تفهم وتقول له احنا رانا واعيين بالمحيط وواعيين معناها بالامباكت الكبير اللي قاعدين نعملوا فيه وهو توت تنسيكل كيفاش معناها مبعد راهو فهمت دونك هو صغيرنا ينجم يأثر علينا ويخلي في حد ذاتنا ان احنا نسعى وباش نعرفوا المعلومة هذه ونستحفظوا على صحته وعلى صحتنا بالغشاخش وبال معناها نحاولوا نشوفوا الاليات كلها الممكنه اللي باش تخلينا نستحفظ على الصغير هذا
0: اللي هو دورنا الناس الكل
1: دورنا
0: اللي هو دورنا الناس الكل وانا نحب نقف وين وقفت انت قبيله لما قلت انه فما دول في القانون نتاعها تمنع انه الوالدين يخليوا صغارهم وحدهم في الكره
1: اي تمنع بتاتا
0: ان شاء الله بالحق في يوم من الايام احنا في اطار الحفاظ على سلامه الناشئه وفي اطار الحفاظ على معناها صحتهم ان شاء الله في يوم من الايام نلقاو احنا في تونس قانون يمنع انك تخلي صغيرك وحده سواء صيف ولا شتاء ولا اللي هو وحده وتمشي انت تقضي وتاخذ راحتك وتاخذ راحتك في القضيه ترجع تلقى صغيرك خايف تلقى صغيرك مرعوب تلقى صغيرك ناقص اكسجين تلقى صغيرك نجم يكون صارت له برشا حالات واحنا نحكيو على السياره بتحكيو على برشا حاجات صافي للاسف انا خليني نقول بالحق انا نحب نسال الاولياء وينك بالحق وين عقلك وقت اللي انت تبدا تسوق في الكهرباء وولدك خارج من الشباك تقريبا ثلاثة أرباع من بدنه كله البرة وانت ماشي وهو معناها ينجم في لحظة يتيح ينجم في لحظة يتقلب
1: يضربوا حاجة
0: تضربوا حاجة يعطيك الصحة برافو تضربوا حاجة من برة بالحق احنا وين
1: السيارة في حد ذاتها توت ان سوجي معناها التبع عن الصحة والسلامة شنو يلزم توفر فيها شنو عندنا البابخاس شنو فما شكون يدور توا بكرهبته ولا فيزيت لا اسيرونس
0: ايوه
1: شكون توا يدور بكرهبته ما فماش ان اكستنكتور شكون يحط صغيره في حجره
0: أيوة.
1: معناها راهو في اي معناها كيما تحب ندخلوا انا بدي حبيت نبدا معناها بالصغيرات اللي في المدارس في الكهرباء هو فما موضوع كبير احنا فما دي كونترول انت قبل ساعة ما تخرج تعمر كهرباء نتاعك وتقصد ربي سايزمك تتشكيها تعملها تشيكيم تتفقد العجالي تتفقد شنو عندك نيفو دو ويل الماء السوي كلاس يخدم ولا لكن انت في بيريود ايفرنال باش تشوف لا قدر الله انت في الثنيه في الليل ماشي ما يمشي لكش السوي كلاس دونك معناها تحجب الرؤيه وكذا بالحق معناها كل كنت تحب اختار لك اليوم موضوع نحكي فيه معناها احنا ماذا بينا انا اليوم فكرتي ان ننستوري والعقليه هذه في صغار أفكارنا. نعم. خطر اليوم بالحق راهم عندهم فكرة صغيرة برشا على نعم. الموضوع نعم. فهمت نعم. حتى نعم. مثلا حتى من الاسوسياسيون فورسيمون راهم من الوزارة يعني كان فما دي اسوسياسيون هما دي بينيفول يعملون حملات تحسيسية فهمت الكرواسون روج فما دي اسوسياسيون عندهم معناها طابع هذايا نعم. يعاونونا في انه يعملوا حملات تحسيسية للصغيرات هذوما
0: ماذا بينا احنا وهو في الواقع هو في الواقع الموضوع حساس وموضوع كبير برشا وعنا برشا تفاعلات دايور مع السادة المستمعين في الموضوع هذايا صافي بن سعد نحب نقول لك يعطيك الصحة حضور مميز الأسبوع المقبل إن شاء الله باش نحكيو على صغير في الروضة
1: إن شاء الله
0: في الروضة وفي التحضيري
1: شنو يلزم يكون متوفر في الروضة شنو هم اللي نسيسيتي ولي دوكيومنتاسيون وشكون وشنو هو مطالب مدير الروضة والمعلمين الطاقم كامل شنو ما ليزيكيب ما يلزم يكونوا متوفرين معناها توت ان سوجي اون دو بريبار ان شاء الله ان شامبل ونحكي
0: ان شاء الله واللي اليوم الولي راهو قبل ما يقيد ولده في اي روضة ينجم يدخل ويشوف ويقلب ويشوف الاقسام ويشوف الكوجينة ويشوف الدنيا كله ويشوف الطواول ويشوف كل شيء ومن بعد حق وهكا ومن بعد يقرروا احنا صغيراتنا امانه وسلمتهم امانه بالنسبه للفقره ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك على خاطر حق فقره مميزه ومهمه جدا مره اخرى سوف يعطيك الصحه
1: بارك الله فيكم الناس الكل يعطيكم الصحه فرحانه برشا بوجودي بحضيكم اليوم وان شاء الله نفعت بعض من الناس
0: اكيد اكيد نفعت برشا ناس لكن رغم هذايا تبقى بلادنا جنه وغنيتنا جنه جنه الماجد المهندس بعد الفاصل بيان سور الغنيه اللي نحبها برشا احنا باش نخرجوا فاصل صغير نسمعوا اغنيه وبعد باش نرجعوا مع فقره بيبليوتيك اللي اليوم تأففها خليني بعد نقول شكون خير خليها مفاجأة أخير يلا فاصل صغير ثم نواصل بحب كبير
2: اللطف عليك اللطف عليك الفقرة اللي تخمم فيك وعلى سلامتك بنصيحة للدرجي اللطف عليك مع صفية بن سعد على أكسجين أف أم بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
3: يا انا مغروره ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحرت منين نبدا
2: اللي يقصد دار كبيره معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي خبره 35 سنه في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
3: والله ديما نسمعلي عندك فكرة شنو القريب بالضبط
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله معليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة التنس مش كالرياضة التنس ثقة التنس تركيز والتنس طريق للنجاح نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذانا البيبي تنس من 4 ل 6 سنين من 6 ل 10 سنين جروب إيكول وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت ما لفش تستنى جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت حضروا صغيراتكم للمستقبل
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: متينا اللحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بأحلى ناس وأحلى مستمعين. مازلنا مواصلين في متنا للأحد، ولكن هنالك أحيانا أخبار اللي ما تستناش لما الموضوع يكون في علاقة بحادث مرور، فيزمنا باش نحكي على المواضيع هذه وعلى الحوادث هذه. على هذاك يحضر معنا سي أيمن المحفوظي باش يعطينا فكرة ضافية وشافية على هالحادث. صباح الأنوار.
10: صباح النور، أهلا وسهلا بك
0: سيدي، مرحبا بك سي أيمن.
10: عايزك، شكرا لك، تحية لك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجة إذاعة أكسجين أفهام.
0: شكرا لك سي أيمن، مرحبا بك. يظهر لي للأسف، خلينا نقول، حادث جديد في طرقاتنا.
10: احنا يعني نقول كلمة واحدة، نقول الحمد لله لأنه التف ربي.
0: نعم
10: بالحق، يعني الحمد لله أنه التف ربي، ويعني كيف تقول انت قدر ربي بالخير، ما صارتش يعني كارثة لنا في وسط منطقة الواتا. أيوة. على مستوى الطريق الوطني عدد 11 ليرود بين بنزرت ومنزل بورقيبة كما قلت لك. أيوة. محمد، يعني تحديدا اليوم الفجر، يعني الساعة 5 صباحا. يلا. يعني حادث مرور تقول انت مريع جدا، حادث ذات مثل صورته في صدم شاحنة ثقيلة.
0: نعم.
10: يعني معدة لنقل الفحم البترولي. يعني من منزل بورقيبة طالع إلى بنزرت حسب المعلومة، قالوا ماشي إلى معمل الأسمنت باش تهز الفحم البترولي.
0: نعم.
10: يعني استمت بصدم حافلة خاصة يعني بنقل العمل، يعني تبع لشركة خاصة مش تبع لشركة جو النقل بنزرت.
0: نعم.
10: حافلة خاصة يعني معدة لنقل العمل بعد ما صدمتها، لأن الشحنة حسب صورة الحادث، حسب احنا مشينا وعينا، حسب رواية لشهود عيان كانوا موجودين على عين المكان الصباح، قالوا أنه الشحنة يعني تجري تسرع بسرعة مفرطة. قامت يعني قامت بصدم الحافلة يعني دارت على يمين الطريق وتصدمت بسياج يعني لأحد المنازل الموجودة على حافلة الطريق. سياج ذاير وبالقصب، يعني موش يعني صور، كان جاء صور وكانت تكون الكارثة أكثر. ويعني ساهمت في أضرار للكشك نتاع صاحب المنزل هذا، لانه صاحب المنزل عنده كشك يسترزق منه، لان عائله فقيره وعندها زوز ابناء محاقين، ويعني وصاحب المنزل هذا اللي يسترزق من كشك. الكشك يعني صارت فيها يعني تقول انت اضرار بعد ما ضم بعد صدم الحافله. شو اللي صار؟ الشحنه الثقيله يعني نقزت الماده الموجوده في وسط الطريق، لانه الطريق الوطني 11 اللي هنا في معتمدين بزاره الجنوبيه في جوفوا، ثم الماده الوسطانيه اللي توصل بين الفوا الاول والثاني نقزت الماده ودخلت في الاتجاه المعاكس. يعني لهنا اليوم نقولوا اليوم احد، يعني شكون الحركه الصباح اقل برشا من بقيه الايام.
0: نعم.
10: وحتى حركه الجوية على الطريق الوطني 11 مع اليوم احد بشكون قليله. يعني صدقني لو كان ثم سياره اجره ولا اي سياره جايه في الاتجاه المعاكس وكانت الشحنه ذي يعني دخلت الاتجاه المعاكس كانت يعني تصير كارثه باتم معنى الكلمه. حسب يعني حسب مصدر محلي مسؤول في معتمديه بنزرت الجنوبي اكد انه فرقه الحمايه المدنيه بمنزل بورقيبه قامت بنقل اربع اشخاص.
0: نعم.
10: الاربع اشخاص هذوما اللي هو السائق اللي حالته مستقره جدا، يعني توا هو موجود لهنا، كنت انا نحكي معاه وقال انه لاباس، وزوز يعني زوز عمله. لان هيك الحافله وهذه نقل العمله طلعت زوز في فروه وباش تعمل ديميتور على مفترق وتحيمه المفترق الثاني، وانت من منزل بورقيبه داخل بنزرت اللي على مستوى منطقه زوز باش تعمل ديميتور وتعاود ترجع لمنزل بورقيبه باش تطلع العمله الاخرين اللي استنوا فيها على حافه الطريق اللي هنا في منطقه الواتا. يعني ثم فيها يعني السائق وزوز زوز عاملات يعني نساء، و ثم شخص موجود على حافة الطريق ينتظر في سيارة الأجرة. يعني حسب المعلومة قالوا يعني حالتهم مستقرة، هي إصابات متفاوتة الخطورة. يعني بالحق يعني يستر ويعني يستر ربي وقدر ربي والطف ربي، يعني بالحق الحمد لله أنه ما صارش كده. تم تسجيل يعني أضرار مادية فاتحة جدا سواء في الحافلة ولا حتى في الشاحنة الثقيلة. الحافلة منذ قليل يعني قاموا بإخراجها من مكانها، والشاحنة الثقيلة اللي مازالت في اللحظة هذه مازالت متلفت يعني في الاتجاه المعاكس، متلفت إلى جهة بنزرت يعني طريق بنزرت في الاتجاه المعاكس. اللحظة هذه يعني ثم جايبينها لها شاحنة وباش يقوموا بإخراجها من مكانها. تحولت لهنا وحدات حرس المرور، حرس الحوادث يعني قامت بالمعاينة وتعاتت بتحقيق بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسة الحادثة ذي. بالحق يعني حادثة كبيرة صارت، واحنا كنا نبهنا في السابق على السرعة المنقطة على مستوى الطريق الوطني عدد 11 في معتمديه بنزرت الجنوبية خاصة داخل مناطق العمران. المفيد انه احنا يعني خدمنا وقمنا بواجبنا، ولكن يعني لقينا برشا يعني يقوم شكون يعني ما خلاناش حتى نصوره، قال ممنوع تصوره. احنا نخدموا في خدمتنا، هذا واجبنا. احنا موجودين معايا المكان وقت اللي يكون فما حادث اوتوماتيك مو يلزمنا نعديوه وننقل الصوره كما هي بكل حرفيه، لكن للاسف فما شكون تقلق من خدمتنا. احنا هذا دورنا، هذا واجبنا، ومعنا ما نقولوا كان ربي يهدي الناس الكل.
0: احنا نقولوا الحمد لله على اللطف انه اليوم ما فماش ضحايا، الحمد لله، هذه اهم حاجه.
10: هذاك اللي أيوة. فيه وهاك ختمتها انت سي محمد.
0: نعم.
10: بالله ينسيش رواحنا هاكا برشا مستمعين الاوفياء يسمعوا فينا يعني توا في سياراتهم وفي سيارات الاجره وفي النقل الريفي وفي الواجهات وفي الحافلات، حتى الحافلات تابعه الشركه الجايه ونقل بنزرت فيها الراديو وفيها اذاعه اكسجين. بالله نوصيوا الناس وحيدوا حيده فصليه تيس رواحنا
0: ان شاء الله. هذا هو هذا المطلوب. نعم.
10: وسط مناطق العمران تيس رواحنا. يعني تصور انت لو جات الحكايه ذي 7 نتاع الصباح وقت اللي تلامذة تستنى
0: على ذلك. احنا قلنا الحمد لله اليوم احد، اليوم ما فماش حركه كبيره، ربي يلطف. والدعوه طبعا انه نستحفظ على رواحنا، السرعه ما فماش علاش، اليوم الشاحنات الثقيله لابد ان تخفف من السرعه، الحافلات السيارات الكل باش ربي يلطف بينا، ندخلوا ونخرجوا ونرجعوا سالمين ان شاء الله يا سي ايمن.
10: واضح كما قلت لك يعني نوجه بنداء الى المستعمل الطريق باش يسير رواحهم،
0: وهو
10: خير دفاتريه نتعطلوا شوية ونوصلوا سلامات إلى عائلاتنا وإلى ديارنا وطريق السلامة للجميع.
0: شكرا لك سي أيمن المحفوظي. حادث إذن إن شاء الله ربي يلطف بالجميع وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا وإن شاء الله نخرجوا وندخلوا ونرجعوا لديارنا سالمين غانمين إن شاء الله. الغنية تقول جنة جنة والله يا وطننا إن شاء الله يا ربي أحفظ بلدنا أحفظنا تونس العزيزة الغالية وتونسنا جنة ربي يحفظها.

0: متن الأحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بأحلى ناس وأحلى مستمعين في لقاء المتنال، لقاء الأحبة، لقاء العائلة، لقاء السؤال والجواب والتليفونات والتعليقات والمداخلات والكتب والثقافة والمعلومات. قبل ما نمشيوا لفقرتنا نحب نذكر السادة المستمعين أنهم نجموا يدخلوا على صفحتنا أكسجين تونيزي وين يلقاو لافيش متاع دربي الترب اللي عنا اليوم زوز غنايات في دربي الترب نختم بهم حصتنا. انت اللي تختار الغنية الاولى وردة الجزائرية حكايتي مع الزمان، وإلا الغنية الثانية فايزة أحمد أنا قلبي ليك ميال. اختار واسمع. بعد شوية نطلب من زميلنا إلياس أنه يحضر لنا زوز غنيات ويسمعنا مقاطع صغيرة باش السادة المستمعين يعرفوا علاش إيه صوته. كان عندنا زوز مقاطع حاضرين ماذا بينا، مقطع صغيرة من وردة حكايتي مع الزمان ومقطع صغير صغير صغير من فايزة أحمد أنا قلبي ليك ميال. علاش نقولوا هكذا؟ لأنكم تعرفوا أنتوما في درب الترب أنتوما اللي تختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها. حاضرين المقاطع ولا بعد شوي؟ بعد شوية بعد شوية بيه. دونك مالا سيدة مستمعين حبكم تبدأوا في التصويت. رقم واحد وردة حكايتي مع الزمان، رقم اثنين فايزة أحمد أنا قلبي ليك ميال. لكن قبل هذايا باش نمشي والفقرة بيبليوتك.
0: بيبليوتك
1: كنقولوا بيبليوتيك نحكيه على الكتاب، صاحبنا الكتاب، وحنا قلنا في العنوان بتاعنا الكتاب الصديق الذي لا يخون. لكن قبل هذه أنا نحب نقدمها، هي في الواقع متشرفين بحضورها معنا، هي صديقة للكتاب، صديقة للثقافة، هي فنانة في اختياراتها، هي مثقفة وتعي قيمة الفن وقيمة الثقافة وقيمة الأدب وقيمة الكتابة وقيمة المسرح وقيمة الإبداع. على ذلك احنا امام تركيبة خاصة جميلة جدا في التركيبة الثقافية العلمية الفنية الأدبية. سعيد جدا جدا جدا باستقبال صديقتنا، صديقة البرنامج اللي تنضم لعائلة الماتينال، مريم المستوري. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: عسلامة، صباح الخير لكل المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخيرات والبركات، صباح الفل والياسمين لكل محبي الكتابة والمطالعة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، محليها المقدمة هذه. أنا لما راهنت في الواقع على مريم المستوري لأني نعرف شو عندها في داخلها من محبة للكتاب، من محبة للمطالعة. هي كي باش تقدم روحها باش تعرفوا قديش قاعدة تسير في طريق محليه. إن شاء الله يا ربي أولادنا الكل بالحق وبناتنا الكل يسيروا في المسار هذايا. قبل كل شيء هات نتعرف عليك.
2: عسلامة. أيوة. أنا مريم مستوري، مكلفة نشط الشباب بولاية بن زرت وعضو بحقوق الإنسان والأهل.
1: باهي، وين تقرأ قداس عمرك؟
2: نقرأ في معهد بن رشد.
1: أي.
2: وعمري 17 سنة. دوزيماني لتر.
1: دوزيماني لتر، يعني مريومة عمرها 17 سنة وهي عندها المسؤوليات الأدبية والثقافية هذية. يزمني نعرف أنا مريم اليوم في العمر هذية وانت عندك المسؤوليات هذية اللي هي ذكرنا بالمسؤوليات متاعك اللي هي
2: تكليف بلجنة الشباب بولاية بن زرت.
1: تكليف بلجنة الشباب بولاية بن زرت. مريم، الغرام مع الكتاب والغرام مع الأدب، أنت ديجا تكوينك أدبي سنة ثانية أدب. باهي برشا باهي. أنا نحب نسأل ديما السؤال التقليدي، أنت اخترت الأدب، شو طموحات من بعد؟ شو تحب يعني ترى روحك غدوة؟

0: فقط للزينة وتاكلوا الغبرة وما يمسوا حد وما يقرأ حد وما يحلوا حد. علاش مريم؟
1: أنا ديما أسأل دوره في مخيلتي، لماذا لم نعد نقرأ ولماذا يجب أن نقرأ؟
0: لماذا لم نعد نقرأ
1: ولماذا يجب أن نقرأ؟
0: جميل جدا، لو نلقاو إجابات على هذايا جميل جدا. باه،
1: هما سؤالين قد يبدوان بسيطين لكنهما يحملان في داخلهما الكثير من المعاني. في زمن أصبحت فيه المعلومات تسيرنا في ثوان، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تأخذ جزء كبير من وقتنا، تراجع حضور الكتاب والمطالعة في حياتنا اليومية. لكن القراءة ليست مجرد هواية وليست وسيلة لتنظية الوقت فقط، القراءة هي وعي ومعرفة وقدرة على التفكير واكتشاف العوالم والتجارب من تتجاوز حدود حياتنا. ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس فقط لماذا ابتعدنا عن القراءة، بل أيضا ماذا نخسر عندما نتوقف عن القراءة، وماذا يمكن أن تمنحنا عندما نعود إليها.
0: ربي استحب ليقو بالله بعد هذا سمعت حب نقول به مريم. حاجة أخرى يعطيك الصحة على الإلقاء الجميل والصياغة الجميلة. يعني اليوم ابعدنا عن القراءة باختيارنا احنا اللي اخترنا هكا ولا ليه؟ بطبيعة الحال الناس تسمع فينا تعرف انه موضوع تليفون وموضوع تيك توك وموضوع انستغرام وموضوع كذا هو اللي بعدنا على القراءة. ولكن لماذا يجب ان نقرأ؟ علاش يلزمنا نقراو مريم؟
1: انا نقول اللي انت انسان ما يقراش كتاب في يومه كيفاش يتعدى نهاره؟ الكتاب يعلمنا كل شيء في الدنيا، يعلمنا الثقافه، العلم، العلوم الانسانيه، الادبيه، كل شيء. يعني الكتاب هو حياتنا، نتعلموا منه حتى ديننا الاسلامي. يعني
0: كل شيء، يعني والله شو مريم، ساعقبك شيء ان نطلب من الساده المستمعين ان يتفاعلوا مع مريم، لانه اكتشاف بالنسبه لي انا للامانه، وما زالت باش تعطينا برشا حاجات. مريم، سالت سؤال قديش موجع بالحق وبكلنا حاسينه، لما تقول وقت اللي يتعدى نهار وانت ما تقراش كيفاش يتعدى نهارك؟ نقول كيفاش يتعدى نهار. يتعدى نهار بين المشي والجاي والخدمه والتليفون وكما قلت لك والتيك توك والانستغرام والمساجات والحكايات الفارغه في التليفون وفي الفيسبوك وما الى ذلك. للاسف هكا يتعدى النهار، والوقت قاعد ياخذ فينا والعمر يمشي واحنا قاعدين نبعدوا على الكتاب. به، اذا كان نطلب منك دعوه للناس اللي تسمع فينا اليوم كبار وصغار، شو تقول لهم باش تحببهم في الكتاب؟
1: ندعوكم يعني باش تقراو، خاطر ما فماش ما اهم الكتاب في الدنيا. هي يعلم صغيركم اللي هو عمره 5 سنين حتى يكشي ل50 سنة باش يقعد في مخيلتك سوى الكتاب اللي قراه هذاك ولا الروايات اللي قراها، ولا حتى المؤلفين. حتى كانسان يجي يسال يقول لي نعرف المؤلف هذاك، نعرف الكاتب هذاك، نعرف الناقد هذاك، يلقى روحه يعرف يعني يعرف الحكايه هذيك، يعرف الروايه هذيك.
0: علاقتك بالكتاب ماني؟
1: علاقة جميلة، هو رفيقي.
0: رفيقي كيفاش؟ رفيقي
1: هو الإنسان كي يهرب من الدنيا الكل وين يمشي؟ يمشي للكتاب. أنا بالنسبة لي كي يصير أي حاجة ولا نهرب من الحياة نمشي للكتاب، نلقى فيه راحة.
0: لا، لهنا مهم جدا. لا لا لا، لهنا رسالة مهمة جدا جدا.
1: أنا نلقى راحتي مع الكتاب.
0: بيعطيك الصحة، لهنا رسالة ونسطروا عليها بستر الأحمر. اليوم شابة عمرها 17 سنة، تعيش في مجتمع معين، تعيش في ظروف معينة، في ضغوطات معينة، في تأثيرات معينة، تقول أنا وقت اللي نحب نهرب للكتاب. خلينا نفتح قوس صغير يا مريم بعد إذنك. اليوم كي نشوف شو اللي صاير في الشارع، نشوف شو اللي صاير في وليداتنا، نشوف شو اللي صاير في بنياتنا، والله بالحق قديش أنا فخور بيك مريم. بالحق مريم، والله بالحق قديش أنا فخور بيك. ما نحبش نقارنك، لا ما نحبش نقارنك بحتى حد، لا ما نحب نقول أنه مازال الخير في الدنيا. تعرف مريم، سمحني باش نحكي حكاية، سمحني، أنه جمعة كاملة وإحنا في تونس نحكي على حديثة يقين، مثلا ربي يلطف بها وربي يحفظها، الصحة ربي يلطف بها وربي يهديها وربي يحفظها وربي يسترها، هي جميع البنيات سواء كانت غلطة ولا صحيحة ما يسالش في عمر معين
1: غلطت.
0: يعطيك الصحة، في
1: عمر
0: الناس كل تغلط في عمر معين، ربما ضغوطات معينة خليتها بالطريقة ذيك. احنا باش نرجعوا نحكي في الموضوع هذايا، وراني مش نقارن، انا باش نحكي. اقعدوا معنا، خليكم في اللايف نتاعنا، باش نخرجوا فاصل صغير ثم نواصل بحبي.
2: تبسطي صناعي وتابع الضمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب.

0: يفهموك وين تحطهم بأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيع مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65، أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تاك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وإنتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
7: متنا الأحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
8: بيبليوتك.
9: ما زلنا مواصلين في البيبليوتك، لكن ماك تعرف مريم نحبوا حد غش علينا هكا ولا؟ قالوا لي انه ام مرام تقول في تعليقها تغششت برشا يا خويا، خاطر لا قريت لي تعليقاتي ولا عداوني، ومع هذا تحياتي ليكم الناس الكل. خليني اقول لك حاجه يا ام مرام، راني انا دخلت على اكسجين تونيزي ودخلت على اكسجين اف ام وقريت لك تعليقاتك، ورانا باش نطلبوك من بعد البيبليوتك باش نحيوا لك هالغش هذايا، وحنا باش نطلبوك داير باهي هكاكا باهي داكور متفقين. دونك نسقوا مع زملائنا ونطلبوا ام مرام، هي عندها طلبتنا هي ولا لا؟ هي تكلمنا باش نسجلوا لها الرقم نتاعها. باهي برشا اوكي متفقين، لا في بالي انا طلبت وحنا ما عديناهاش. باهي نواصلوا اذا مريم. قبل الفاصل كنا نحكيوا على حاجه مهمه، انت قلت انا اليوم عمري 17 سنه كي نهرب نهرب للكتاب. انا قلت ما نحبش نقارن للأمانة، لكن تونس الكل اليوم تحكي على يقين كيفاش هربت ربما إلى أجواء أخرى، هربت إلى عالم آخر، ربما تكون ضحية، وأنا متأكد أنه في عمر معين راهي ضحية، ضحية ربما شارع، ربما ضحية أب غايب، ربما ضحية أم
10: تلقى الاحتواء يمكن
9: يعطيك الصحة، ضحية عدم وجود الاحتواء والتوجيه والنصيحة. إن شاء الله ربي يحفظ جميع أبنائنا وبناتنا. به أنت قلت لي ما أنا مريم تهرب الكتاب هكا ولا شو تلقى في الكتاب؟
10: نلقى فيه كل شيء، نحي فيه غش الكتاب. لم نقرأ في صفحات الكتب، ننسي العالم اللي احنا كنا فيه، ننسي مجتمعنا، ننسي كل شيء،
9: ننسي كل شيء
10: اللي احنا اخترناه، اللي عنوين وجببنا، اللي يمكن زادا نكون نعرفه مؤلف
9: به. ملا في فقرة بيبليوتيك اليوم عنا شو مش نحكيه؟
10: اليوم عنا كتاب ونسوا الكتاب لمحمود عبد الشكور.
9: ونسوا الكتاب لمحمود عبد الشكور، مين سي محمود عبد الشكور هذا؟
10: هو كاتب وناقد مصري.
9: كاتب وناقد مصري. به كلنا آذان صاغية نحب نعرف كتاب ونسوا
10: الكتب
9: لمحمود عبد الشكور. اتفضل مريم.
10: ونسوا الكتب هو كتاب لمحمود عبد الشكور، واللي شدني فيه انه مش كتاب على كتاب واحد، وانما هو رحله بين مجموعه كبيره من الكتب. الكاتب جمع فيها قراءات ومراجعات لاعمال ادبيه مختلفه، روايات مصريه وعربيه وعالميه، كتب مترجمه وقصص وسيره ذاتيه وشعر. لكن الاهم بالنسبه لي انه محمود عبد الشكور ما يقدمش الكتب بطريقه جافه او اكاديميه، بل يحاول يكتشف مع القارئ مفاتيح كل كتاب، شنو موجود وراء السطور، وشنو السر اللي يخلي كتاب معين يستحق ان نقراوه. وعنوان ونسوا الكتاب بحد ذاته جميل، خاطر الكاتب يشوف الكتاب مش مجرد وسيله للمعرفه، وانما رفيق وونس للانسان، وهو يحكي على علاقته بالكتب من طفولته، كيفاش القراءه ولات جزء من حياته. انا نعتبر انه اجمل ما في الكتاب انه ما يكتفيش بالحديث عن القراءه، بل يخليك تتحمس باش تكتشف كتاب اخر. يعني بعد ما تقراه السؤال ما عادش فقط شنو حكى الكاتب، بل الكتاب اللي باش نقراه انا بعده. يعني ما نكملوا الكتاب هذاك ما نقولوش يعني شنو حكى الكاتب في الكتاب هذاك الكل، لا زعما شنو الكتاب اللي باش نقراه انا بعده.
9: يعني نفهم من كلامك انه محمود عبد الشكور في ونس الكتب احكى على علاقته بالكتاب هكا ولا لا؟
10: حد كبر بيه الكتاب
9: مثل روايات. نسلك على المستوى اللي نجم يقرا الكتاب هذايا ويفهمه تقريبا شنو السنوات؟ يعني
10: انا على ما اظن نفسي من 12 سنة
9: من 12 نجم
10: نفهم 354 صفحة.
9: 354 صفحة كتاب كبير كمان شو مش كبير كتاب كبير. الأسلوب المعتمد والصياغة المعتمدة هل هي في متناول معناها الجميع؟
10: في متناول، كلماتها سهلة، و يعني كيما نفرجوا في تيك توك وفي الانستغرام وفي الفيسبوك نجم
9: نشوفوا
10: توا الجيل الصاعد جيل المستقبل، ولينا نعرفوا كل شيء،
9: نعرفوا
10: الكلمات ونعرفوا الكتاب ونعرفوا
9: ما عاد يصعب علينا شيء. ما عاد يصعب علينا شيء. مريم، شو العبره اللي خرجت منها من الكتاب هذا يا مريم؟
10: العبره اللي خرجت منها من الكتاب هذا انه إنه بدون كتاب لا نستطيع العيش.
9: بدون كتاب لا نستطيع العيش. دونك كتابنا اليوم ونس الكتب لمحمود عبد الشكور. فوالا ومريم اليوم تنصحنا بقراءته. هو موجود في المكتبات مريم؟ موجود في المكتبات، إذا كان مش موجود فما المكتبة العمومية أعتقد أنه موجود فيه. اليوم في الوسط المدرسي مريم وانت تقرأ سنة ثانية آداب، علاقة التلميذ بالكتاب كيفاش تنجم تقيمها؟
10: هي توا في معناتها هالسنوات هذية قلت جدا جدا.
9: نعم
10: جدا.
9: نعم.
10: أنا حقيقة ما عادش نري تلميذ من السنة الأولى إلى السنة باك دير يشد الكتاب. أنا حقيقة هذا اللي نعرفه، ما عادش يشدوا الكتاب التلامذة. مواقع التواصل الاجتماعي توا ولات عالية 100% إنه التلميذ كي يروح كسوالة 12 وإلا يروح الستة ولا شد تليفونه
9: يشد التليفون
10: لا يراجع لحتى نموره، عنده ساعة راحة يشد كتاب يتعلم بحاجة يشد يراجع دروسه، احنا ليه تليفونات طول
9: تليفون. وهذا اللي قضى علينا للأسف، هذا اللي قضى علينا. علاقتك بالتليفون ماريا؟
10: قليلة جدا.
9: قليلة كيفاش؟ ميساج هات نفهمه، ميساج هات نتبنيه فكرة أو قصة نجاح، علاش لا كيفاش يعني؟
10: الحقيقة أنا كي نشوف معناتها التليفون ما عنده ما يعمل لي. صحيح نحن تو في عصر التكنولوجيا، عصر الذكاء الاصطناعي اللي تو الذكاء الاصطناعي احتل العالم، نجم نعملوا به كل شيء، تصور
9: كل شيء،
10: نكتب الدنيا كل. الحقيقة أنا نخيل اللي باش نشد بي ساعة ولا ساعتين التليفون نقرأ به كتاب.
9: جميل جدا. به هذا كيفاش أثر على دراستك، على المستوى، على الأعداد، كيفاش أثر عليك هذا؟
10: أكيد لازمنا في نهارنا نحدد وقتنا، عنا وقت للقراية، وقت للتليفون، وقت زيادة للكتاب.
9: أي نعم. قريب الامتحانات.
10: قريب
9: الامتحانات. قريب الامتحانات. سنة ثانية أدب. يعني بينتو بكالوريا أدب إن شاء الله.
10: نزل عام.
9: نزل عام إن شاء الله. به مريم إحنا تعرف عنا موضوع في كل حصة نحكي عليه، هو موضوعنا اليوم اخترنا موضوع الشائعات والشائعة اللي نحب نخذها من منظورك أنت مريم. اليوم الشائعات في الوسط المدرسي، اليوم الشائعات عند عمر معين موجودة معناها وتقاسي منها وعمر حساس تقاسي منها يعني
10: ياسر.
9: نجم نسمع رأيك؟
10: نجم تسمع رأيك.
9: باهي.
10: بالنسبة لي الإشاعة حاجة خطيرة برشا.
9: الإشاعة ولا مش شائعة، إشاعة بيدو أنا ما نعرفش عن الشكل
10: برشا.
9: حسيت رح نقول في كلمة غلطة ومواصل إشاعة.
10: بالنسبة لي الإشاعة حاجة خطيرة برشا وما نحبش نكون جزء منها.
9: بيه.
10: أنا ديما أقول إذ ما عنديش معلومة مؤكدة ما نقلهاش، خاطر كلمة نستهينوا بها تنجم تضر إنسان وتعمل مشاكل كبيرة، وخاصة في الوسط المدرسي لازمنا نكون أكثر وعي، خاطر التلميذ في مرحلة حساسة وكلمة تتقال عليه تنجم تنتشر بسرعة وتأثر فيه وفي علاقته بمحيطه.
9: نعم.
10: أنا نؤمن إنه قبل ما نحكيه على أي شخص لازمنا نثبته ونحط رويحنا في بلاستو، خاطر الاحترام يبدأ من كلمة. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني مش كل كلمة نسمعوها ننقلها، لازمنا نثبته قبل ما نحكيه، خاطر الكلمة مسؤولية وتأثيرها نجم يكون كبير. هذه وجهة رأي.
9: لا وجهة رأي مهمة جدا، بالعكس معناها كي تقول لي أنت الإشاعة تأثيرها كبير، أنا أقول لك فما إشاعات معناها أثرت على ناس، أثرت على صحتهم، حتى مش في الوسط المدرسي، أثرت على صحتهم، وصلوا ناس إلى مرحلة معنى الديبريسيون،
10: ساعات كلمة تأثر في إنسان نهار كيم، ساعات قال لك كلمة صبيحة تعدي نهارك الكل متأثر بك الكلمة هذيك.
9: ولكن أنا عندي نصيحة للناس يسمعوا فينا، حاول ما تتأثرش بالكلام، قدم زيد، اطلع زيد، انجح زيد، قدم القدام وخلي الناس تحب تحكي تحكي. احنا بعد في ضربة المعلم ان شاء الله باش نحكيه على الاشاعة، لكن قبل هذا قبل ما نختمه نحب نسألك في دربي ترب يا مريم، نعرفش تسمع ترب ولا لا، به كي يقولوا وردة الجزائرية حكايتي مع الزمان وإلا فايزة أحمد أنا قلبي لك ميال. قبل ما تجاوب هات نسمع مقطع صغير من زوز غنيات هذوما وبعد جاوبني قولي شنو تختار.
8: أنا اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي ذاب ولا ذقت يوم هنا. أنا
9: هذه وردة الجزائرية، هات نسمع مقطع من فايزة أحمد أنا قلبي ليك ميال.

0: بالنسبة للاستوديو زميلتنا ملاك تقول أنا قلبي لك ميال، هكا ولا عبير تقول أنا قلبي لك ميال، الياس يقول أنا قلبي لك ميال، نعرف أنه مش مقتنع بها لأنه ما يعرف هيش وعمره ما سمعها غير قال أي وكه، وأنا متأكد منه. مريم
1: وردة جزائرية.
0: وردة الجزائرية. مالا السادة المستمعين، خليهم يكونوا معنا حاضرين في درب الترب مرة أخرى. مرسي بكم،
1: شكرا جزيلا،
0: ربي يبارك لك، محليها طلتك
1: و...
0: وأنا فرحان برشا اللي أنت انضميت إلى فريق ماتينال الأحد.
1: شكرا، شرف كبير.
0: إشراقة صباح وأنت إشراقة صباح.
1: شكرا جزيلا،
0: مرسي بكم. شكرا لك، يعطيك الصحة. نخرجوا مع أصالة في خانات الذكريات ثم نعود.

0: Radio Oxygène FM.
1: Matinale l'Ahad avec Mohamed Ben Nasser, Ishraqat Sabah.
2: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا باحلى ناس واحلى مستمعين في ماتينال الاحد. احنا حابين نكونوا احباب الناس الكل، حابين نكونوا اصحاب الناس الكل، حابين نكونوا محلينا مع الناس الكل، لكن فما شكون يتغشش علينا يا جماعه، واحنا ما نحبوا حتى حد ما يتغشش علينا. على هذاك عندنا مكالمه هاتفيه تجي هذه في اطار انه باش نرضي المستمعين هكا ولا لا. الو صباح الانوار.
3: عسلامة مرحبا مرحبا.
2: اهلا
3: وسهلا مرحبا.
2: لا هذه مش نتاع اي حد مغشش، هذه
3: موعدة شيء. معلش انا كتبت الفقرة ذي بس انا نوصل صوتي للاحباب الكل وللاصحاب الكل ولاصحابي واحبابي وبخاصة سي محمد.
2: يا عيسى
3: محمد اللي غاب علينا ما نقولوش 3 سنين، احنا 20 سنين.
2: يا رسول الله يا رسول الله.
3: مع العلم نشكر كل المتوظفين في إذاعة أكسجين، الكل الكل الكل من غير ما ننسى حتى اسم. أما أنت كيفة خاصة دخل علينا الصباح، اللي يكون راقد يقوم، اللي يكون مش مطيب فطوره، اللي يكون واللي يكون واللي يكون، بس نقعد وقت 3 سوايع ولا ساعتين قدام الراديو.
2: الله يبارك
3: فيك. نتفننوا ونجيبوا في الكلام ما عادش كيف نشوف المعلومة.
2: يعيشك والله. أنا سعيد جدا بهذه الكلمات وسعيد جدا بهالحديث هذايا. أما قل لي ساعة، علاش مغشة؟
3: متغشش على خاطر الصفحات الكل كتبت فيهم الكومنتات.
2: يا اخي انت ما سمعتنيش كي قريت لك التعليق نتاعك.
3: لا قريت لي التعليق نتاعي في الصفحه نتاع نتاع التفاح.
2: نتاع التفاح.
3: نتاع التفاح.
2: يخزر لي. انا تنرجع للصفحات الكل ونقرا التعليقات الكل. هات نتعرفوا عليك يا سعد اللي ما يعرفكش، هات نتعرفوا عليك.
3: انا ام مرام.
2: ام مرام
3: الهزلي. ام مرام الهزلي. اللي يعرفوني باسم ام مرام الهزلي واللي نصني العربي
2: نتشرفوا.
3: المره الاولى قلت في اسمي يسحبوني انا ام زميلتهم مرام الهزلي. تشابه في الاسماء.
2: تشابه
3: في الاسماء وزيد مؤمن الهزلي اللي هو اخو مرام الهزلي زميلتكم في الاكسجين.
2: اي نعم اي نعم.
3: تشابه في الاسماء يعني تشابه يمكن كبير برشا. كبير برشا. لكن وصلت المعلومة اللي أنا بالحق أنا أم مرام، لكن مانيش مرام، أم زميلتكم.
2: أي نعم.
3: وعرفوني وعرفوني ونفرح برشا كي نكلمهم، ونفرح برشا كي نسمع صوتهم، وأنا صديقة البرنامج من جميع البرامج.
2: يعطيك الصحة، هذا شرف لينا طبعا. أم مرام ما نحبوكش تغشش علينا. أنا حاولت نقرأ كل التعليقات على هذيك، وقت اللي قالوا لي أم مرام غشة قلت لا، يلزمنا باش نتصلوا بها ويلزمنا باش نقولوا لها سامحنا على الغش، ولا أنا ما نحبوا حتى حد يتغش علينا. قل لي أم مرام، تبع فينا من الصباح ما هكا؟
3: من اللي عرفت الخبر نتاعك اللي انت
2: باش ترجع للاذاعه. ايوه اعطيني تقييم. احنا توا تقريبا من 7 نتاع الصباح توا حتى 10 وشويه، عملنا 3 ساعات وشويه. اعطيني تقييمك للحصه من الصباح لتوا.
3: من الصباح لتوا قاعد نتبع في البرامج في الحديث نتاعك اللي انت وزملائك اللي استضفتهم الكل. حتى الاسامي من الاخوات الكل اللي استدعيت. انا قاعده نتبع ونحرف الكلام اللي باش نقوله والكلمات اللي باش نقولهم. يعطيك الصحة، وبرامج مزيانة ومواضيع مزيانة وكل شيء كل شيء مزيان. وعلى الفقرة اللي قلتها انت متاع الإشاعات.
2: اي حب نسألك، انا عانيت منه الموضوع هذا ام مرامة؟
3: مش التون عاني منه، التون عاني منه
2: كيفاش ترى؟
3: باهي نقولوا احنا الإشاعات هذيا عبيد فاضيه، عبيد فاضيه مشاغل فاضيه شغل عندهم كان باش يفتنوا على هذيك.
2: انا من بعد سيده ام مرام عندي ضربه المعلم على الاشاعه. تشوف كيفاش خذينا الموضوع كيفاش حللناه، كيفاش أثر عليك الموضوع ومنين جاتك الإشاعة أم مرام؟ شكون اللي مسك بالموضوع هذا؟
3: الإشاعات تجيني من أقرب الناس، من أقرب الناس، من أقرب الناس. ما نحبش أذكر أسامي.
2: أكيد
3: طبعًا. أقرب الناس، من أقرب الناس ومن أعز الناس. لكن أنا تفديت، كل تفديت وهذايا، ونلتزئ الرب سبحانه هو اللي باش يقول باش يتحدث واللي باش يعمل واللي باش يتصور اللي باش أنا شنو مع ربي وشنو مع عائلتي وشنو مع حياتي الخاصة.
2: باه قولي كيفاش أثرت عليك الإشاعة؟
3: أثرت علي، عملت لي ضغط نفسي في حياتي وكل ما نفكرك الفازة نتأثر برشا، وأنا عندي تأثير برشا، عندي نحب نحيها الفازة ذي لأنا نتأثر من كل
2: ما هو هذا الخطأ متاعك أنك تتأثر. هما وقتش معناها يلقاو موقع الناس هذوما، وقت اللي يخرجوا فيك إشاعة وانت تتأثر
3: عملها وانت ما عندكش الحاجة.
2: لا وقت اللي انت تتأثر لهنا تعطيهم انت مجال باش يزيدوا أثروا عليك، لكن وقت اللي خرجوا فيك إشاعة حاول انك تكون أكبر وحاول انك تكون أقوى باش الإشاعة ذي ما تأثرش فيك وتقعد مجرد حديث.
3: صحيح، حاولت ونجحت فيها الحكاية باش نتفادى. انت ما تقولوا هكيك باش نعمل العكس.
2: أيوة نعمل العكس. يعطيك الصحة.
3: نفرح ديما،
2: نحاول
3: باش نجيش طاقة إيجابية لداري والروح والنفس والحياتي اللي أنا بنيتها.
2: نعم.
3: بنيتها
2: هذا شيء لزم، هذا شيء لزم، هذا شيء لزم، هذا شيء لزم، هذا شيء لزم،
3: وربيت ولدي بالصدق عباد هذيك خدمتهم ما عندهم
2: للأسف. للأسف
3: يعملوا في الفتنة ويعملوا في القيل والقال ما خلو شيء ويعرفوش.
2: تفضل.
3: اللي ثم ربي في الدنيا
2: يعطيك الصحة، ثم ربي سبحانه بصيرهم بالعباد. هذا هو
3: سبحانه
2: أم مرام.
3: أنا عم بابا.
2: أي والله رح ليه الكلمة اللي قلتها في الأخر، يمهل ولا يهمل.
3: ولا يهمل.
2: أم مرام قولي شو فطورنا اليوم؟
3: والله فطورنا نستنى في غازي وشي جيبي ترحوت ونعمل شيء مقلي هكا وشي شديد.
2: لو كان تسمع انت الغريبة والدبارة اللي بسعتيها لمدام هند بعد.
3: اي مدام هند، مدام هند.
2: ما لا خليني نعلمك اللي هي حاضرة معانا وبعد شوية بتبدأ في الفقرة متاحة. ولو كان تسمع الدبارة اللي بستعملها انا اكيد تريد تعملها كل يوم في الدق.
3: هاي
2: مثال ديما
3: نسمعه
2: جديد. نسمعه جديد. جديد ولا غريب؟ جديد ولا غريب؟ هذا هو.
3: ملقاع
2: الخادة. إيه اللي يعطيك الصحة وبارك الله فيك.
3: يرحم والديك. والله سي محمد باش نطلب منك طلب ولا يسمعوا فيا الاخوات الكل، ماذا بينا نزيدوا في الوقت شويه نتاع
2: نزيدوا في الوقت وقتاش نروح. نوليوشي بالبوست من 7 ل 7.
3: لا اكيد تولي
2: ايه ل 12 احنا من 7 ل 12.
3: لا مش تبدل يوم ولا مش من 12 عادة كيفاش سي محمد؟
2: شويه اعطيني الوقت اللي يساعدك.
3: مساعتين
2: من 7 المساعتين.
3: وتنجيب الفطور من عندي.
2: اي هيا هيا بسمش معك اكثر من هكا. انا من 7 المساعتين تعطيني بوز نفطر فيها نرجعك مساعتين لثمانية. تحبش هيك
3: نجيب الفطور ونجيب الخلا ونجيب الدنيا.
2: يعيشك يعيشك بارك الله فيك. اما الفطور اللي كيب الكل راه
3: بتبيعها بتبيعها
2: بتبيعها. الله يبارك لك ويعطيك الصحة وربي ينورك وخليك معنا. ما زال عندك ما تسمع يا أم مرام.
3: ربي يفرحكم وربي يخب خاطركم وربي يفضلكم.
2: يعيشك شكرا لك وبارك الله فيك. احنا بس نخرج بعضنا فاصل صغير صغير صغير ثم نواصل بحب كبير كبير كبير.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافير، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي، و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، والا 50 30 30 99. ايكول نزهة، تعلم، اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
0: متينا الأحد مع محمد بن نصر، إشراقة صباح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بأحلى ناس وأحلى مستمعين في هذا اللقاء اللي يجينا وإياكم في ماتينال الأحد. في الواقع مازلنا مواصلين مع أحلى ناس وأحلى مستمعين، وخاصة التليفونات اللي زميلتنا ملاك تقول راهم برشا تليفونات، ونحب ونحب ونحب ماذا بينا عديهم الكل. به سندس هكا. ألو، صباح الأنوار يا سندس.
6: ألو، صباح الخير محمد.
2: مرحبا،
6: عايشك. مرحبا بيك ونتمنى لك عودة ميمونة، ومرحبا بيك في الماتينال نتاع الأحد.
2: يعيشك، مرحبا بيك.
6: يعيشك. نقدم تحية لفريق أوكسجين أف إم.
2: إي مرحبا سندس. مين كان فينا؟
6: منزل بورقيبة.
2: منزل بورقيبة، نتعرفوا عليك يا سندس.
6: سندس، سندس رضوان.
2: نتشرفوا.
6: وبيك عايشك.
2: إيش تعمل في الدنيا يا سندس؟
6: نخدم.
2: باهي، ربي يعاونك ان شاء الله.
6: يعيشك، يعيشك، الله يخليك.
2: اي
6: ديما طالع في اكسجين اف ام، وفراسك مرافقتني في الدار في الخدمه.
2: باهي برشا، باهي برشا، باهي برشا. اي
6: يعيشك. نطلع في كل ماتينات بون، كي رجعت اليوم او فرانسيس
2: هكيك
6: هكيك ان شاء الله. نتمنى لك عاده ميمونه وتوفيق ان شاء الله.
2: يعيشك، يعيشك، بارك الله
6: فيك. نقدم تحيه كامل فريق اكسجين اف ام، كما نقدم تحيه للاستاذ فتحي باي. قدم تحية غدا الملك. قدم تحية للمخرجة متاعكم عبي رضوان،
2: اللي هي
6: بنتي.
2: نتصرفوا نتصرفوا نتصرفوا. مرحبا مرحبا مرحبا بي، مرحبا بي، مرحبا مرحبا مرحبا. لا انا اللي شربني في الموضوع عبير وسندس، لا سامي زوز بتاع صغار. عبير وسندس، ثورة وكل سندس أم عبير.
6: سندس أم عبير.
2: يطلعش المسيو اسمه شكيب.
6: لا لا لا، اسمه عبدالله. ونقدم له تحية
2: زي تشرفوا بي، سلمنا عليه.
6: يعيشك يا سيدي، الله يخليك، يعطيك الصحة.
2: سيدة سندس، تصعيبة مدام سندس، سيدة سندس، نصعيبة شوية، ما عليناش. به قولي، احنا عندنا موضوع نحكيه فيه في الماتينال، اللي هو الإشاعة يا مدام سندس. عندك مشكلة مع الإشاعة؟ تعرضتش للموضوع هذا؟ قلقكش في يوم من الأيام؟ سمعتش إشاعات قلقتك ربما؟
6: والله لا، للحق ما تعرضتش للموضوع حكي، الحق ما تعرضتش تحقيقها لك.
2: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. شفتورنا اليوم؟
6: اليوم فطورنا، نصدعكم على الفطور، حاصيل فطورنا حوت حشيك.
2: ايوه صح،
6: شويه سلطه بشويه ومقرونه بالكريفات.
2: دائما انا باش نختم توا البرنامج.
6: اي
2: باش نخلي تويك البرنامج ونجيب حذاك، ما دام فما مقرونه بالكريفات وسلطه بشويه. ما شاء الله تبارك الله.
6: مرحبا بيك، تفضل.
2: ان شاء الله ديما عامره، وان شاء الله في الخير، وربي ان شاء الله يحفظكم ويعطيكم الوقت الطيب. ان شاء الله هكا ديما عامره ان شاء الله.
6: يا عايشك انت، زاد ربي يوفقك ان شاء الله.
2: يفضل
6: وربي يعينك.
2: بارك الله فيك. احنا بعد شويه باش نبداو في فقره دبر عليا مع سيده المطبخ مدام هندة. اليوم باش تعطينا اكله غريبه شويه، بنينه برشا لا محاله، اما غريبه وفي المتناول. دونك ماذا بينا نوليو ديما نعملوها، وخليها باش تكون توندونس اليوم في بنزرت ان شاء الله.
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
2: هيا ملا خليك معنا
6: ان شاء الله. عايشك
2: انت ويعطيك الصحة على التليفون الراقي هذايا وربي كثر من
6: عايشك. عايشك عايشك عايشك بارك الله فيك يعطيك الصحة وتحية طيبة لكم الكل.
2: الله يبارك لك ونحب وعد كل نهار حد تطلبنا ونتفاعل مع بعضنا ان شاء الله.
6: ان شاء الله.
2: ربي يعزك. شكرا لي. شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا ليك بارك الله فيك. احنا ما زلنا طبعا مواصلين مع احلى مستمعين. بالحق برشة تليفونات قاعده توصل لنا وان شاء الله يا ربي قدرنا انه ناخذ كل التليفونات. احنا باش ناخذ تليفون نتفاعلوا معاه وبعد باش ننتقلوا مباشره نستقبلوها السيدة اللي نحبوها برشا ونعزوها برشا وبنزلت لكل الأمانة تحبها وقديش فرحت لما كلمتها قلت لها مدام هندر أنا باش نرجع مع بعضنا. قالت لي حاضر والله يبارك وفي كل وقت به. باش ناخذوا كما قلنا تليفون آخر لكن في الأثناء هيتنا عنده طلع على صفحاتنا وناسنا وأحبابنا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة لسيدة ليليا المزي إبوز نفزي اللي قاعدة تدعم فينا برشا وتدعم في برنامجنا برشا سواء بتعليقاتها سواء بحضورها سواء بالصفحات اللي تشرف عليها وتقول عدل الموجة على أكسجين تونيزي. عندك ما تسمع وتتمتع برشا رقي برشا فن راقي برشا في هنا مع مهندس الرقي الإعلامي دون منازع محمد بن نصر. شكرا لك أختنا ليليا اللي أيضا إن شاء الله وفي القريب العاجل بشكون معنا أيضا في فقرة مميزة وفقرة راقية تعنى بالنشأة وتعنى بصفة عامة بحياتنا اليومية وتفاعلاتنا مع ما يصير في هذه ال

0: يا مرحبا.
1: الو، اهلا وسهلا. يا مرحبا.
0: يا مرحبتين.
1: اسمحوالك عوده الميمونه.
0: شكرا، يعطيك الصحه يا مدام حياه البلطي. مرحبا بيك. منين تكلم فينا يا مدام حياه؟
1: فيك من ماطر، تحديدا هشير الزمينه.
0: ماطر البي. الله الله الله الله على ماطر. قلت لي تحديدا هنشير
1: الزمينه.
0: هنشير الزمينه. سلمنا على احبابنا الغادي الكل.
1: كيفاش؟
0: سلمنا على احبابنا الغادي الكل.
1: يعيشك يعيشك يا غالي، يعيشك.
0: الله يعزك.
1: فرحانة بك رجعت للإذاعة وشرفتنا يا سي محمد.
0: الشرف لي يا مدام حياة. بالعكس بالعكس، أنت مرحبا بيك.
1: وبيك يعيشك. حبيت نسلم عليك ونسلم على ليكيب الكل تاع أكسجين، ونقول لكم راني نحبكم برشا.
0: احنا زادا نعزوك برشا طبعا. كي نحكيه على اكسجين اف ام، نحكيه على الاذاعه اللي تحب مستمعيها. احكي لي على الصبحيه، كيفاش تعديت اليوم؟
1: صبحيه جميله جميله جميله جدا.
0: كيفاش ترى؟
1: خاطرني حاطه الاذاعه من الصباح من السته، حطيت انا الاذاعه بطبيعتي ديما زي ما نحطها من السته. هيك هو. وانك اكيد متاكده اللي انت باش ترجع، على خاطر الصباح امس سمعت مدام عوض اللي هي ماشي في اليوم.
0: يا اخي فهمت الحكايه. يا اخي فهمت الحكايه. يعطيك الصحه يا مدام حياه. مثال شات نحكيو شويه على فقراتنا اللي سمعتها لحد الان، ايش قولك فيها؟
1: دهين. يعطيكم الصحه، طالما متوفقين يا رب.
0: يعطيك الصحه مدام حياه. شو فطورنا اليوم؟
1: مرقه خضر.
0: مرقة خضرة. به به. مرقة خضرة اللي في العادة الصغار ما يحبوهاش برشا.
1: ايه مو ما عنديش صغار خاطر.
0: الكبار الكبار يحبوها، الكبار يحبوها.
1: يحبوها اكيد.
0: احنا بعد شوية على فقرة دبر عليا مع سيدة هندة درويش اللي زادة باش تعطينا اليوم أكلة غريبة وعجيبة ولذيذة في نفس الوقت.
1: راك معاكم باش نسمح.
0: راك تسأل شنو؟
1: مالا
0: خليك معنا باش تسمعها، لكن قبل هذايا انا نستغل فرصة وجودك معنا ونسألك في دربي الترب. عنا زوز غنيات، عنا والدة الجزائرية حكايتي مع الزمان، وإلا فايزة أحمد أنا قلبي ليك ميل. شو تختار؟
1: فايزة أحمد أنا قلبي ليك ميل.
0: أنا قلبي ليك ميل. جميل جميل. أي. اختيار. هو في الواقع لحد الآن نشوف أنه الاختيارات والله ماشية، ما نعرفش عليش ماشية الكل في صفحتنا عند وردة الجزائرية حكايتي مع الزمان. يلا مازال التصويت متواصل. احنا باش نخرجوا فاصل غنية. تعرفها غنية حمى مدام حياتها؟
1: كيفاش؟
0: غنية حمى تعرفها؟ خليك معايا، خليك معايا، خليك معايا، اسمع منها شوية.

0: حضرتها كيفاش تكون الغنية ترى؟
1: كيفاش
0: تكون الغنية؟
1: كيفاش تقول؟ حما يجيبوا لي حما ولا ليه؟
0: أي ملا هيك نمشي مع أمنا فاخر في حما، وتحية كل حما يسمع فينا. يلا شكرا لك، إلى اللقاء.

0: متنا الأحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
1: أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بأحلى ناس وأحلى مستمعين في لقاء يتجدد ويتواصل مع أحلى مستمعين, ولكن أيضا يتواصل مع أحلى فريق. أي نعم, مع أحلى فريق. في الواقع أنا سعيد جدا جدا جدا لما اتصلت بسيدة المطبخ واللي نحبوها ونقدروها برشا, واللي لما اتصلت بها قلت لها ستكون لنا عودة في البرنامج, شنو رايك؟ فبدون تفكير قالت لي حاضر, الله يبارك أنا موجودة. وهذا طبعا أفتخر به وأعتز به, فشكرا شكرا لكل الناس اللي حطت فينا ثقتهم. في الواقع فقرة ما تنجمش تكون غايبة في متنال الأحد لما نحكي على دبر عليا مع سيدة المطبخ هندة هيدار درويش. دبر عليا
2: دبر عليا كينك صاحبي,
3: دبر عليا كينك صاحبي, دبر عليا
2: دبر عليا كينك صاحبي,
1: دبر عليا كانك صاحبي. تابعونا طبعا على صفحتنا الرسمية أكسجين تونسي وأكسجين أف أم, وين تلقاو إلا اللايف ولا الفيديوهات الكل, وين احنا نلقاو تعليقاتكم. لكن قبل هذايا خليني نرحب بها السيدة المحترمة, سيدة من سيدة تونس, امرأة تجلب إلى نفسها الاحترام والتقدير, حبيناها برشا, أضافت الكثير للأمانة لمتنا الأحد. وأنا شخصيا لا أعتقد ولا تصور متنا الأحد بلاش وجود صديقتنا وأختنا وزميلتنا اللي عزيزة برش على قلوبنا السيدة هندة هيدار درويش. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا سي محمد, عيشك ربي يعزك على التقديم وربي فضلك, وإن شاء الله ديما ناجح ومتألق وعودة ميمونة. وتوحشناك برشا, ونبلغ لك سلام السادة المستمعين رهم توحشوك ويبلغوا لك السلام ويقولوا لك إن شاء الله عودة ميمونة, وبالأخص مدام نورة القفصي
1: نتشرفوا
4: عيشك. ومزالتي بعثت لي ميساج, وخالتي خالتي كلمتها البارح. أيوة. حتى هي من المستمعين الوفيين في إذاعتنا العزيزة أكسجين أف أم.
1: أيوة.
4: دونك فرحت برشا وقالت لي ملي باش تقوم الصباح باش تحط
1: الراديو
4: كما العادة كما كانت تقبل, وهي ديما راهي تسألني عليك وتقولي سلام عليك. تشوف
1: يعطيك الصحة. أنا قلت بكري شوية فرحان برشا لأني وقت اللي كلمتك مدام هندة معناها كنت حاضر وقلت لي الله يبارك. بدون تفكير قلت لي نجي وما عندي حتى مشكلة, فهذا شرف كبير لي وأمانة كبيرة على عاتقي, وإن شاء الله ربي يقدرنا احنا زادة أن نكون عند حسن الظن
4: إن شاء الله.
1: مدام هندة اللي في يوم من الأيام عملت لنا في الدار الجازوز اللي في يوم من الأيام عملنا الأنواع متاع التوازن الكل عملنا. اليوم احنا في بنزرت عنا أكلة معروفة بها بنزرت, لكن انت يظهر لي اليوم طوعتها لحاجة أخرى.
4: بطريقة أخرى
1: الكلمة ليك, شو فطورنا اليوم؟
4: فطورنا طاجين لبلابي
1: يجيش البال.
4: هي
1: قبل كل شيء مدام هندة, انت قلت طاجين اللبلابي وخيل كلهم بهتوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاستوديو, ولكن باش تنحيوا البهته نتاعكم لو كان ذقتوا طاجين اللبلابي وعرفتوا علاش تحكي مدام هندة راكم مبهتوش. اي مدام قل لي طاجين اللبلابي, طاجين اللبلابي قل لي شو حكيت.
4: بنزرت معروفة هي باللبلابي بكسكروت اللبلابي وهي الأكلة الشعبية متاعنا. دونك أنا حبيت نحضرها بطريقة أخرى, الكسكروت هذي حبيت نبدل الروسيت, هي روسيت روفيزيتي. نحضره بطريقة أخرى, قلت علاش ما نحضروش طاجين, والطاجين اللبلابي هذي ينجم يمشي لمجة للصغار, ينجم واحد عنده رحلة ولا حاجة باش يخرج ينجم يحضر طاجين, خير مش يقعد يعمل في ساندويتش يقعد يشري, وسهل راهو التحضير نتاعو. والمكونات نتاعو سي محمد انا ما غيرتش في الاكله التقليديه نتاعنا اللبلابي. احنا في بنزرت ناكلوه في كسكروت
1: ناكلوه. يعطيك احنا توا في بنزرت معروفه بنزرت
4: كسكروت,
1: ولايه الشمال بنزرت معروفه بكسكروت اللبلابي
4: في تونس في الصحفه.
1: يعطيك الصحه. اليوم يظهر لي باش نوليو معروفين بكسكروت لبلابي وطاجين لبلابي
4: طاجين اللبلابي. ولا المكونات نتاعو هو
1: الكسر. هو صحي، نتصور حاجه صحيه
4: صحي وفيه برشا بروتينات خاطر فيه العظم وفيه الحمص، الحمص غنيه بالالياف والبروتين. عند الكسكروت الطاجين اللبلابي هذايا المكونات نتاعو انا ما غيرتش في الاكله الاصليه التقليديه، اللفاحات هما بيضه ما نغيروش، وهو راهو في الاصل يجيب التن ويجيب السردينه المعلبه، سردينه يحطوا فيه العظم والزيتون والهريسه والكل. انا الطاجين باش نعطيكم الوصفه نتاعو بالتن، والنجمو راهو نحطوا زاد سردينه
1: هيا خلوا
4: بيه، وراهو ما يجيش بالدجاج وما يجيش باللحم، نغيروش الوصفه.
1: اي اللي باش تقولوا احنا باش نبذوا.
4: ايوا
1: تفضل.
4: بالتن ناخذوا ساعه، اول حاجه ناخذوا الحمص مثلا، انا باش نعطيكم الحكر نتاع التبيق 26 سنتي على 18. الطبق هذايا كي نحطوا فيه 10 كعبات عظم يجينا عالي ويجينا بالقدا. ناخذوا ساعه الحمص، ناخذوا 250 غرام حمص، ننفخوهم، بعد ما يتنفخوا باش يولي ولا هما 600 غرام. كي يبدا منفخ باش يولي 600 غرام. الحمص هذاك بعد ما نفخناه نقطروه من الماء، نحطوه في الطنجره نتاعنا، نحطوا شويه كركم، شويه زيت، شويه كربوناتو باش يطيب لنا، ونصبوا عليه الماء ونحطوه في الكوكوت. الملح ما نحطوش شي وقته بعدش، ونحطوه يطيب في الكوكوت، في الكوكوت في ساعه يطيب.
1: هذا سي الحمص.
4: هذا الحمص، هذا اللبلاب. وكان عندنا ما عندناش كوكوت نجمو راهو في الطنجره زاده يطيب. والكركم ما نساوش الكركم، علاش نحطوا الكركم؟ خاطر هو اللبلاب كيف نحطوا له احنا الكربوناتو باش يتبدل اللون نتاعو، مش فقد لنا. وكي نحطوا احنا الكركم في الحمص وقت اللي يبدا يطيب اللون نتاعو يجينا مزيان، يقعد يعني في لونه يجينا مستصفر شويه، يبدا باهي. وان فوا طاب اكل لبلابي هذاك، وماذا بينا ما نحطوش برشا ماء كيف نطيبوا، علاش؟ باش ما نخسروش القوه نتاع الحمص. نحطوا شويه ماء وقت اللي ينشح ماه ونحسوه طاب، ما نخليوش زاد حتى يطيب ياسر ويتغفص، بعد ما نلقاوهش في الطاجين، ولازم باش يبدا ظاهر في وسط الطاجين كي نقصوه. ان كي نذوقوا كعبه الحمص يلزم من داخل تكون طريه زاده، ما تكونش يابسه كعبه الحمص. ان فوا طابك اللبلابي هذاك، وقتها احنا باش نحضروا ولا ناخذوا نقطروه من الماء ونحطوه في الزنقه نتاعنا ولا في الشقاله، ونحطوا له الهريسه. وقتها نحطوا الهريسه، الهريسه ماذا بينا نتاع الكسكروتات كان عندنا في الدار مطيبين هكا المفوره، والا نتاع السوق ناخذوا خلطه، نحطوا الهريسه والكمون والملح هكا هو بالنسبه للفاح، نخلطوهم في بعضهم. وبعد ناخذوا شقاله اخرى نحطوا فيها العظم، نكونوا روبنا كعبتين عظم، نجبنوهم، وبعد نشدوا العظم ينقصوهم طريفات هكا صغار ولا نبرشوهم نبرشوا بها، ونحطوا جبن، وماذا بينا يكون جبن سيسيليان، ناخذوا شويه نص ملح وشويه بلاش ملح باش ما يجيناش مالح، وراهو يبان الجبن السيسيليان اللي بالملح يعني يبان. ناخذوا نوعين وما نحطوش جبنات اخرى باش ما نغيروش الطعم نتاع الوصفه. وحطينا وبعد نكسروا 8 كعبات عظم، كل يوم يجيو يعني 10 كعبات عظم، ونخلطوهم، نحطوا شويه فلفل اكحل ونركضوهم ونخلطوهم. وبعد والطن ناخذوا كيما نقول 100 غرام ولا 150 غرام احنا عندنا، حتى كي تحط 150 غرام باهي. والزيت في وكي نطيبوا الحمص نحطوا مغرفتين زيت، علاش نحطوا وقت اللي نطيبوا الحمص؟ خاطر كي نحطوا شويه كربونات باش يكشكش ويطلع باش ما يفضلنيش. مغرفتين زيت هذوما ما ذكرتهمش انا من الاول، لازم باش نحطوهم. والطن اذا كانوا بزيت زيتونه ناخذوا مغرفتين ولا ثلاثه منه، هو نحطوه فك العظم اللي ركضناه مع الطن، واذا كانوا ماهوش بزيت زيتونه نقطروه ونحطوا الطن ونزيدوا مغرفه اخرى زيت وكهوا زيت زيتونه، ونخلطوا هكذاك. وبعد نحطوا عليه هك الحمص اللي فوحناه وطيبناه يتخلط الكل، وناخذ الطبيق نتاعنا ندهنوه بشويه زيت ونصبوا كل خليط هذاك في وسط الطبيق، ونحطوه يطيب في فور سخون درجه الحراره 180 مده نص ساعه.
1: احكي لي على النتيجه، احكي لي على النتيجه.
4: بنين راهو بنين برشا، وهني قلت لك يساعد بالنسبه للامهات اللي عندهم صغيراتهم باش يمشوا للروضه ولا باش يهزوا لمجه ولا مدارس ولا في رحله، خير مش يقعدوا خبز وكسكروت، ينجموا راهو زاد يحطوه في كسكروت، ياكل واحد شويه خبز يدهن بالهريسه، ما تعرف الصغار يحبوا الخبز، ويزيدوا كل الطاجين هذاك يقصوه هكا ترونشيت رهيف ويحطوه في وسط الكسكروت، غني بالبروتينات وبنين بنين برشا
1: الطاجين هذايا. ماهوش مكلف.
4: ماهوش مكلف. ماهوش مكلف.
1: وصحي. احنا اليوم نعرفوا صغار مدام هندة ماش يحبوا ياكلوا برشا ومقلقين.
4: والزيتون حق سي محمد ما نساوش الزيتون.
1: مع الزيتون.
4: الزيتون قصوه طيفات صغار ويتخلط. باش تبدا الوصفه كامله ما نغيروش فيها ما نغيروش في وصفه لبلادي.
1: طاجي قلت لك مدام هند اليوم فما مشكله نتاع الصغار اللي ما يحبوش ياكلوا واللي اوليائهم يلقاو مشكله معناها هذا ينجم يعوض موجود الطاجين هذايا فيه معناها المكونات نتاعو غنيه وصحيه ومش مكلف.
4: وفطور كامل هذا الواحد ينجم يفطروا كامل.
1: هذا الطاجين اللبلابي يا جماعه الخير اليوم في بنزرت ليت عنا حاجة اسمها طاجين لبلادي. أنا نطلب من سادة المستمعين أنهم يرجعوا مع مدام هندة وعادوا يشوفوا الفيديو متاعنا وخاصة يجربوه والأسبوع المقبل يقولون شنو رأيهم في الموضوع. هو حاجة بنينة للأمانة حاجة صحية وعلاش ليه اليوم هيك نحكيه بنزرت اللي فيها كسكروت اللبلابي اليوم بنزرت يزمان باش تتعرف بطاجين
4: اللبلابي.

0: المعلم ومع أسر التعليم كل بعيدا عن مسامع التلميذ. احذروا ثم احذروا أن تهتز صورة المعلم ولو أنها اهتزت في أعين التلاميذ. احذروا شنو جنينا احنا وقت اللي تعنا في القدوات متاعنا وشككنا في إخلاصهم ونواياهم. جنينا جيل بلا قدوة بلا هدف، جيل اهتزت ثقته بكل شيء، جيل بلا ثوابت ولا مبادئ. فهمت؟ هذا نشوفه
1: طبعا. واحنا ساهمنا في هذا،
0: واحنا ساهمنا
1: وقت اللي احنا الاولياء اليوم هزينا صورة المعلم قدام صغيراتنا
0: ونصبنا رواحنا يعني نحكم ولينا.
1: يعطيك صح. وقت اللي اليوم الولي ولا يمشي عارك المعلم قدام تلامذة والام تمشي تعارك الاستاذة قدام تلامذة، ذا راهو عيب. راك انت بطريقة ذي راك حطم في جيل كامل وراك اول ضحية باش يكون صغير.
0: صحيح.
1: خليه الرمز رمز، خليه الاستاذ استاذ، خليه المعلم معلم. راهو اذا كان اليوم معلم عمل اي حاجه في القسم في مصلحه ولدك.
0: اكيد اكيد. حتى ولو اخطا تعالجوا بطريقه اخرى، مش قدام التلميذ وقدام الناس.
1: مدام احلان خساره الوقت خذينا. انا نحب نقول لك برافو، يعطيك صحه بالحق، يعطيك صحه. احلى باش نخرجوا فاصل صغير صغير ثم باش نرجعوا نختموا معاك، نشوفوا دربي ترب ونسمع اغنيه للمعلم.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح، اوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلبي ناديك، رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
3: اصناعي وتابع الضمان
4: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تي بي ام في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة والتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
6: اما منين نبدا؟
5: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوت.

والعروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عنا في خضراوي تيك للدار للطلبة ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونجيلا وإلا وين المكتبة العمومية، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل للباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 اكتوبر لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

0: متن الأحد مع محمد بن نصر إشراقة صباح.
1: أي نعم بدينا مع بعضنا 7 متاع الصباح توا نص النهار. كيفاش تعدى الوقت؟ كيفاش تعدي السوايع؟ أنا زاد ما نعرفش. كنا مع فقرة كبار الدار مع مدام أحلام اللي دخلت بينا إلى أروقة المدرسة وخصوصيات المدرسة قديما. مدام أنيسة التوفيق تقول يا حسرة على أيام العودة، نحكي لولدي كيفاش كنا نتلموا ونستناو بعضنا باش نمشيو فريق مع بعضنا وثنية طويلة. وتقول تحية إكبار واحترام لكل من علمني. تقول رب بفضل الموجودين والرب يرحم اللي توفاو. سي حمودة التوفيحي تقول مدام بروز القاضي، مدام دوجة بالغيف، مدام مونيكا قفصي، حميدة بن سيسي، سي هيثم البرقيوي أهلا وسهلا تحية ليك. عايدة بوعزيزي تقول سيدي بشير صغير، سيدتي فتيحة بن علي وسيدتي سلوى الساحلي. سامية تقول فقرة مميزة. نادية تقول يا حسرة على السعادة الغديري فرنسية عام 92. إيمان فيمري تسأل عليك وتقول لك شكرا لك، وتقدم تحية لمدير مدرسة الحياة بماطر سيد مبروك الماجري. احنا هكا وصلنا إلى خاتمة لقائنا. مدام أحلام شكرا لك على الحضور المميز هذا الصباح، واحنا فرحانين برشا بوجودك معنا. واحنا قررنا انه بداية من الأسبوع المقبل ان شاء الله فقرة كبار الدار باش تكون مع فقرة الميدالي، هكا ولا ليه؟ ان شاء الله. مدام أحلام قبل ما نختمو، احنا بعد شوية باش نعديو غنية كبارة لكل المربين اللي يسمعوا فينا، ومن بعد ما نختمو باش نعديو بطبيعة الحال الغنية اللي فازت معنا في ديربي الترب. لو كان نقول لك مدام أحلام بين حكايتي مع الزمان اللي وردة جزائرية باهي، وأنا قلبي ليك ميال فايزة أحمد، شو تختار؟
2: وردة
1: الجزائرية. أنيسة توفيق تقول حكايتي مع الزمان، عايدة تقول حكايتي مع الزمان، أم مرام تقول حكايتي مع الزمان، قيس قصي الجودي عودة ميمونة وتقول حكايتي مع الزمان، نجاة البجاوي حكايتي مع الزمان، محويشي كوثر تقول صباح الخير سي محمد وعودة ميمونة حكايتي مع الزمان، نورة القفصي حكايتي مع الزمان، وسامية الحكيري حكايتي مع الزمان، انتظار زربيب حكايتي مع الزمان، ولبنى الحكيري حكايتي مع الزمان. ما عرفش بها في زحمة توا ولات خايبة في زحمة، هكا توا توا هكا توا يا رسول الله، هكا توا هكا توا
2: ما كي تقارن ما بينات الحقيقة
1: بالحق. باهي نقول انه في الاسبوع القادم باش تقعد معنا فايزة احمد في منافسة جديدة ان شاء الله. احنا هكا وصلنا الى خاتمة لقائنا لليوم اللي انطلق من 7 متاع الصباح. تحية إكبار واحترام لصديقنا إلياس، شكرا ليك، شكرا على المجهود. عبير شكرا ليك وربي يبارك لكم ويعطيكم الصحة، محليه العمل معاكم. ملك في استقبال مكالماتكم الهاتفية، متغشى خدمة خديش المكالمات كل يظهر لي ملك. على هذاك احنا في ماتنا الأحد نخليه الأرقام الكل الأسبوع المقبل تكون أولوية للناس اللي تصلوا بينا وما تحصلوش علينا. مدام أحلام شكرا ليك، ربي يبارك لك وربي يحفظك، شرفت ايضا مدام العفو العفو. ايضا مدام هند درويش شكرا ليك، سي ايمن الصغيرة، مريم المستوري وصفاء بن سعد، لكم مني اجمل تحية. باش نسمعوا قلنا غنية المعلم اكبارا لكل مربي يسمع فينا، ثم حكايتي مع الزمان. انا التقي واياكم الاسبوع المقبل ان شاء الله، حتى نلتقي لكم منا اجمل تحية، دمتم في رعاية الرحمن.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ملنا ريح، ليش بدي انفس أكسجين ونرجع؟ ريح، ليش بدي انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك.

0: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون،
1: سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك.
0: ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، soins main et pied ou épilation visage et corps.
2: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف، وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي.

0: رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-30-000.
1: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكيت، زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو، كوب، شينيون، ميش، كولوراسيون، بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
3: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

قنطرتها تتحل. اقصد غير الملح، اوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك، رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.

0: استوديو سبورت
1: نص ساعتين ودقيقتين على موج اكسجين افام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 افام ولا على 104.5 ولا من كافة انحاء العالم على www.radiooxygen.tn او على الابليكاسيون تاعنا اكسجين افام اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينغ لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا اكسجين افام واكسجين تونيزي. اذا موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء في توقيت جديد من برنامج ستوديو سبور ابارتير من اليوم باش نطلقوا معاكم من ماضي ساعتين حتى للخمسة ونص متاع العشية، ثلاثة سوايع ونص من زمان باش نطلقوا فيهم كالعادة الحديث على آخر المستجدات الرياضية على الساحة الجهوية الوطنية وكذلك العالمية. تحية لكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، رحاب في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 و 53 53 51 53، وأنا محمد زراعي كوتي ميكرو. رحب بمحلينا الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم بعد ما غاب علينا الأسبوع الفارط، يحضر معنا اليوم من جديد ويغيب علينا حسام الجاني. نحكي على شرف الدين الزيدي. شرفي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك محمد، تحية ليك وتحية لخيان الكل هنا في الاستوديو، تحية مستمعين ومستمعات أكسجين أفهم وما كانت.
1: تو محللنا الفني ولا مدرب الكوكب الرياضي؟
2: مدرب الكوكب الرياضي
1: نبدلو دوبل كاسكيت، نبدلو الصيفة
2: هو. شوف تعرف أنا
1: ما نحكيه اليوم على الكوكب،
2: أي ربي سهل إن شاء
1: الله. وجينا اليوم باللورانجي ظهر لي فيه ناوي على بلاصة معين الشعباني في نهضة بركان. سي مروان خليل مرحبا.
3: مرحبا بك خويا، شكرا لاستضافة كالعادة ورحبوا بالكابتن.
1: تو حاب يفهم اللي هو ولد الدار ديما يقول لنا ديما الداخل ديما شكرا على الاستضافة. الدار سي مروان راك ما تستحقش باش نستضيفك.
3: الساعة اخوي محمد هذا من حس اخلاق فيه. ونرحب بالكابتن، ما عادش نقول شرف الدين، الكابتن
1: الكابتن اخوي كابتن الكابتن انت زاد كابتن
3: انت. ان شاء الله
1: وكلكنا الخليجية انا برشا عليها.
3: نرحب به وان شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح والسداد في الكوكب المجميل.
2: ربي يبارك.
3: وان شاء الله كالعاده نعدي وحس مميزه فيها الافاده ترتقي الى
1: كل مكان
3: في تونس وكذلك خارج حدود الوطن.
1: بالتاكيد هذا ما نتمناه. اذا في حصتنا لليوم باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي في جزءنا الاول، وبعد تعادل امام اوغندا منتخبنا للاسف تعثر من جديد المرة هذه ضد المنتخب البوتسواني، ومعين شعباني يضطر لإلغاء المباراة الودية أمام المنتخب المالي. كذلك في الجزء الثاني باش نحكيو عن النادي الرياضي البنزرتي وعودة عن ندوة صحفية للهيئة التسييرية للسيابي اللي كانت تعقدت الخميس اللي فات بإحدى الفضاءات السياحية في بنزرت، وخاصة التصريحات المثيرة للجدل سواء للأمينة المال مدام ريم المعليو كذلك رئيس الهيئة التسيرية سي رياض مقديد. كذلك باش نواصلوا حديثنا عن النادي الرياضي البنزرتي وباش نحكيوا على هيئة التسويق في السيابي اللي تطلق مبادرة 1928 مريول. تنعرفوا أكثر تفاصيل فيما يتعلق بالمبادرة هذه من خلال رئيس هيئة التسويق الديركتور المسؤول على الماركتينج في النادي الرياضي البنزرتي محمد صالح العلوش اللي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في المباشر عبر الهاتف. كذلك في إطار انفتاحنا على فرق جهتنا كل أسبوع تقريبا نحكيه على فريق من فرق جهتنا، اليوم باش نحكيه على زوز فرق. أو الفريق الأول هو ستير جارزونا وآخر الاستعدادات لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف رئيس الفريق عبد الله عميرة. كذلك باش نحكيه علاش قلتنا عنا ما نحكيه فيما يتعلق بالكوكب الرياضي بمنزل جميل، كما نعرفه هيئة منتخبة جديد على رأس الفريق برئاسة سي أكرم جمال اليوم باش يكون حاضر معنا في البلاتو نائب رئيس الهيئه المديره للكوكب الرياضي بمنزل جميل ايمن بن دوليت. اذا كل هذا واكثر باش نطرقوا له من توا حتى للخمسة ونص نتاع العشيه. خليكم برونشي معنا ما تبدلوش الموجه، نرجع لكم بعد شويه.

0: ستوديو سبورت
1: 9 دقائق بعد ما ساعتين على موج اكسجين اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الان. اذا كما قلنا لكم في بدايه البرنامج وان في جزءنا الاول من حصتنا لليوم باش نفتحوا ملف المنتخب الوطني لكره القدم، باش نرجع على مباراه الاثنين اللي فات امام نظيره البوتسواني، وللأسف يعني بعد العثرة الأولى أمام المنتخب الأوغندي قبل 4 أيام من مباراة بوتسوانا، عثرة أخرى للمنتخب التونسي. المرة هذه تجي أمام المنتخب البوتسواني بأن المباراة كانت انتهت على نتيجة تعادل 2-2، وباش نحكيه كذلك على الدواعي اللي خلت الناخب الوطني معين الشعباني يلغي المباراة الودية اللي كانت مبرمجة البارح سبت أمام المنتخب المالي. خلينا نذكركم التشكيلة الأساسية اللي كان اعتمد عليها الناخب الوطني معين الشعباني ضد المنتخب البوتسواني. كان أيمن دحمين في الكاج مع منتصر طالبي، آدم عروس، محمد النصراوي اللي خرج وخلى مكانه محمد أمين شيرني، علي معلول، عيسى العيدوني كذلك خرج وخلى مكانه ريان لومي، فرجاني ساسي كذلك خرج وخلى مكانه محمد علي بن رمضان، إسماعيل غربي، أنيس بن سليمان ترك مكانه لياس العاشوري، سيف الله الطيف تخلى مكانه سيباستيان تونكتي، وحازم المستوري صاحب الزوز أهداف للمنتخب الوطني. نبدأ معاك شرف الدين ومع رأيك في التشكيلة اللي اعتمد عليها الناخب الوطني معين الشعباني نهار الاثنين أمام المنتخب البوتسواني، واللي كنا شفنا فيها 6 تغييرات بالمقارنة مع مباراة أوغندا، بالاعتماد على محمد النصراوي كأساسي، كذلك علي معلول، سيف الله الطيف، عيسى العيدوني، أنيس بن سليمان، وحازم المستوري.
2: هو شوف محمد راهو كي نحكوا على 2 ماتش ما بيناتهم كلكو جور
1: 4 أيام
2: ما فيهمش ستابيليتي بنسبة 90%، راك تعمل في عملية انتحارية، خاصة على مستوى المنتخبات، وخاصة مش فريق هذا انت تعرفه بقدي يلعبوا برشا ماتشوات، هذا كيب ناسيونال، إذا انت ما توصلش بنفس الجروب بنسبة كبيرة وتبدل في اللي كومبارتيمون كل تقريبا بنسبة مش معقولة، دونك باش تضرب ستابيليتي نتاع ليكيب هذاك، وبناء على زاد روندمون القديم، روندمون صار في كوب دو موند، المشاكل الكل المطروحه والجروب اللي استدعاه والعبيد اللي اعتمدهم في وسط الملعب، دونك هذا الكل عنده اثر على البرفورمانس
1: اكيد،
2: وهيك علاش احنا شفنا المنتخب يشد شوت ويتيح في الشوت الثاني، يعمل شوت باهي من الأول ويعطي شوت الثاني يقبل ولا يقبل أهداف ولا الشكل متاع اللعب يختلف، وهذا راهو دليل واضح على أنه الجروب ما نجمش يشد أكثر من شوت. دونك شنو هو الدليل؟ العبيد اللي يلعبوا في الوسط اللي هما في فرجاني ساسي اللي هما صحيح بهين وكذا في فرقهم، لكن فيتهم ما راح
1: شيء.
2: دونك انت راك ما عايش نجم. شوف نحن في تونس الحقيقه مشكله التوينسه الكل بما ان احنا ما نتوينسه نعرف نقولوا راه ولا غالب وما عادش بطوله باهيه وما عادش تدري شنو هو ما عادش فورماسيون باهيه، من نهار تيجي الماتش تولي انتظاراتنا كبيره الواقع انا خايب
1: انتظارات اكثر،
2: دونك ندخلوا بعضنا نقولوا نطلبوا في حاجه اكبر، نعملوا بريسيون على الجهاز الفني والإدارة والوزارة والفيدراسيون والقراب، يقول لا نتكتكو كتوينسا لا خلينا نعدوا ونزود الماتش هذولا كذا خنجيبوا فلتين وفلتين وفلتين، يعني البروجي اللي انت نورمالمون راك بديه من بعد كوب دو موند راك سايي ملا من كوب دو موند وانت جي سايي عاود ضيعته مرة أخرى، يعني انت انا نقول تجيب جيب من البطولة التونسية وصدقني باش تعمل تعادل في الدوماتي
1: تمام ما تعملش اسوء من اللي عامل
2: يعني في الاخير انا نقول ديما حتى في الشواء يزمك الياد مو باش تاخذ الدوبين تاع البروجي
1: المنتخب البوتسواني الثالث الملاعبيه اللي لعب ضد في البطوله المحليه اللي محترف فيهم يلعب في بطوله جنوب افريقيا
2: تصدقني شي حش مانيش باش ندخل في الديتاي ما شي حش، اذا انك انت نحكي تو المدرب جاي وعامل كونترا ب4 سنين بهدف شنو تكوين فريق وبروجي وندري شنو علاش عاود تكسر في البروجي وعاود تستدعي عبيد
1: للأسف.
2: اول حاجه كبير في العمر وثاني حاجه سيء تم استغناء عليهم ما تقول ليش لا ينجم
1: والله كويدر متاع المنتخب
2: انت سايق كسرت هذه كسرها
1: يعني سياسة التشبيب ما مشيتش معنا في
2: ديمون مش سياسة التشبيب انت سايق عيطت بدلته سايق بدلت الفيتاسات وهذوك اللي طرحتهم قلت سايق انا دخلت مرحله اخرى
1: بدلت الفيتاسات جيهم بوتياش تعاود ترجع بريمير
2: يلزمك تحافظ على نفس لي بارامتر اللي بديت تخدم عليهم ما لقري وش بيش يصير لك راو في المستقبل هي باهي هاك عاودت رجعته وعاودت عملت خايبة تتسمى
1: أسف.
2: في انتظارات التوينز
1: صحيح.
2: هي توش تعمل تعاود تنحيهم وتعاود تجيب جدد دونك هذه هي مشكلية دونك ذاك عليش احنا نقوله راو توينز بصفة عامة غريبة يفهموا كل شيء ويعرف يعمل ديجنوستيك
1: والتطبيق شيء
2: اما متوا طالبتهم برشا طموحهم كبير وقعهم خايب نعمل بريسيون كبيرة على الناس الكل كلنا نعمل بريسيون على أرواحنا ولا الناس الكل وما نعرفش وقتش نبدأ البروجية ذي وقتش يبدأ يتعاود المنتخب من جديد ونبدأ نقوله هاي ثمن نوات بتاع منتخب نقدر واربعة
1: وثلاثة هذا جينار وقوله فما نوات بتاع منتخب سي مروان كيف شفتها المقابلة
0: ولا قبل المقابله محمد ثم لخبطه كبيره حقا وعيب كي بشراء المنتخب التونسي يتخبط في اشياء ثم تدخل المكتب الجامعي ثم المدرب مش عارف تشكيله نرجع لسؤالك يعني المنتخب التونسي ما عرفناش المدرب انا كفني ما عرفش المدرب شنو يحب بالضبط كما قال اخويا صفي ثم ان بروجي سبورتيف مشروع باش تبني عليه اذا كل مره انت باش تهبط تشكيله تولي ثم بيرتيرباسيون كبيره وما فهمناش كفنيين شنو يحب المدرب واكبر كذبه كما قال المدرب الجزائري ما بن شيخ قال اكبر كذبه باسم العرب هي اسم المشروع الرياضي لبروجي سبورت ما ثماش حاجه اسم المشروع الرياضي راهو نكذب ولا بعض دونك هو كي نشوفه كما قال الخويا شرف الدين انت مقابلات كاجور انت تبدل سانك جوار مع استاتير تاع الكيب
1: ناسيونال
0: سته ملاعبين معناتها انت كيفاش باش اول حاجه باش تقد اوتوماتيزم انا ما نجمش مدرب بين عندي كومبيتيسيون حد ما تخمين كاجور نبدل خمسه سته ملاعبين دونك انت اول حاجه تفقدها هي الاوتوماتيزم
1: هو من الاول مباراه اوغندا وكل البوليميك الكبيره اللي صارت فيما يتعلق اسكو لي بوين يتحسبوا ما يتحسبوش دونك هذاك هو اللي خلى معين الشعباني عباره مباراه وديه حب يجرب فيها ومن بعد
0: مباراه محمد صار ثم ثم لازم نستحف القانون ثم شفنا مدرب دخل
1: وفما تحقيق باش يصير
0: مدرب دخل هذه لقب المدربين يعرف القوانين
1: اكيد
0: شفت الاتحاد الليبي على ذكر
1: كيف زاد الدور الكتب العام تاع الجامعه
0: لاعب زوز ميتو في غارديان خارج واحد مع مجهول في الرجول مدرب باش يشد بالاربيت الناس ما تعرفش حتى معنى شنو قاعده السلسله لازم زاد المدرب يكون مثقف في المستوى القانون العام خلف التقنون القانون الفني ويعرف التسلل باش ما يناقش حاجات البديهيه على كل وجه ثم كمثل الفرنسي يقول معناتها سي كي تري ديفيسيل باغون كيمو فورجي انت ليكيب هذا معناتها مثل الفرنسي ما تجمش انت راه اصعب حاجه انك باش ترد ايكيب ثم منسجمه ثم اوتوماتيزم تكون معناتها بيان فورجي هذا راه اصعب حاجه بالنسبه للمدرب دونك هنا المدرب في باش انت في تعمل سته تغييرات من المقابل اول حاجه كي نرجع لك باش تفتح الاوتوماتيزم وهذاك اللي وقع على المنتخب التونسي ثم شفنا لخبطه كبيره خاصة في الشوط الثاني ثم شوفنا ناس ماهيش منسجمة بعضها شوفنا ربما بدنيا ثم لاعبين زاد عيبة في منتخب باش نشوفوا سير بلون فيزيك ملاعبين ما تنجمش تكمل ما تنجمش تعمل 90 دقيقة هذا كل أدى النتيجة مع الأسف راهو ربحنا ديزاان كنا على الأقل ثم العيوب تتغطى زاد اللي عليه نعطينا بلا هو هدف العادل إجا في وقت غير
1: خايب برشا
0: وزيد خلانا في الترتيب متأخرين مع المنتخب الليبي هذا ولا مشكل آخر بس هل ولا نسلوا بعضنا اللي كانت بالنسبة لتونس كأس أفريقيا هذه الناس كنا احنا مش عاوز مش لا كاردي فينال دي فينال ولين لوجع الكاليفيكاسيون وهذه معناتها حتى شفنا حتى في الكلاسمون
1: نعم فينا تسعين ما غيبناش على
0: كوب دافريقيا تاخرنا على المستوى الافريقي وتاخرنا على المستوى العالمي ان شاء الله نقولوا في التريف هذه باش تجي المدرب يعاود يصلح روحه المكتب الجامعي يخلي المدرب يخدم روحه هو زاد لازم يكون قوي وعنده يثبت التشكيلة بشي غير واحد اثنين ثلاثة أما كل مرة بزيادة غير الأمور لحد الآن الأمور مشوار إن شاء الله في التراب هذه يستغلها المدرب يعاود يراجع أموره باش نقول له الأمور تمشي على مقابلة صعبة جدا من المنتخب الليبي في
1: ترابلس
0: المقابلة ما يشمع
1: هو الذهاب في تونس والإياب في ليبيا
0: المقابلة صعبة اللعبة تاع جيرانه وليبيا مازال عندها المنتخب الليبي مازال عنده طموح زاد هو باش يتأهل
1: ويحب أداء أداء محترم جدا ضد نظيره الأوغندي
0: عنده منتخب الليبي يحب
1: ما كيف الرجعة في المباراة بوتسوانا
0: معناتها الطموح نتاعه يحب يتأهل يدخل يرجع
1: لكأس العالم
0: وإن شاء الله الأمور تتحسن إن شاء الله في قدم الأيام
1: شرف الدين نرجع لك مرة أخرى بصفتك مدرب شنو أكثر حاجة تقلقك في أداء المنتخب بس كل مشاكل الدفاعية البناء الهجومي وإلا التعامل مع مجريات المباراة
2: هو اللي واضح في المنتخب التونسي انه يخلق فرص دونك في الشوط الاول ما نجمش يكمل الشوط الثاني، وهذه مشكله خاطر انت تلعب ضد فرق ولا بون ينجم هو عنده استراتيجية معينه، ينجم هو عنده اوراق ويخليهم لبرا، اما انت ما الكيب نتاعك ما تنجمش تشد فيزيكمون ولا ومونتالمون كذلك دوزيام ايتون، دونك ماكش تحكي على منتخب، تحكي على ايكيب ديفيزيونير، تحكي على ايكيب اماتور. دونك بعدنا على المنطقه ذا ومشينا لمنطقه واحد اخر. ذاك علاش انا اللوم هنا اللوم بون بار كي نحكي فيه سي مروان اللي هو الانسجام ولا بين اللاعبين اللي والاوتوماتيزم اللي يلزم يتوجد والكونتينيتي اللي يلزمها تتوجد من دوما من ماتش لماتش، وخاصه نعرفوا ستاج تاع المنتخب قديش يدوم هو من بار
1: اسبوع
2: سيمين في ان سيمين عندك دو ماتش تبدل فيهم خمسه الور لا تعمل في ماتش وديه انت كلها يعني منطق مباريات رسميه بمنطق مباريات وديه، هل معقول هذا؟ ما يجيش رضخ للكلام للستريس للعباد وش تحكي للتلافز، ما بصراحه ما يزموش يكون الشيء هذا. دونك التصرف حتى نتاع الجهاز الفني بصراحه ماهوش في ماهوش نتاع واحد مالي بلاستو في كسيليكسيونير تاع كيب ناسيونال وخاصة إكيب في نيفو تونس وفي تاريخ تونس لور زاد يتحمل مسؤولية الجهاز الفني في الجانب هذا. وبالنسبة للعاملين وتقول لي ليه خدمت وصير تيران صعيب ياسر راهو انترونير خدمة يصير تيران ينجم يبدل برشا حاجات ولا يبدل أفكار كبيرة اعتمد يمكن أكثر على إمكانيات اللاعبين اللي جيبهم على تجاربهم السابقة على الكاليتي ولا السكيلز تكتيك اللي عندهم انديفيديوال ولا كوليكتيف أكثر منه على الخدمة اللي خدمها هو. أما بصفة عامة الحقيقة منتخب التونسي مضيع الأوتوماتيزم امكانيات بدنيه محدوده وامكانيات ذهنيه كذلك.
1: بالضبط. مره اخرى نرجع لك سي مروان، اسكو تراو انه معين شعباني لقى التشكيله الاساسيه اللي نجم يعني يبني عليها ولا مازال الى حد الان في رحله البحث؟
0: لا مازال في رحله البحث. هو كان من المفروض انا كي عندي مقابلات مع الرسمي كان من المفروض انا وقتاش مدرب نعرف الدوره وقتاش المفروض نلعب على الاقل زوز مقابلات ودي باش انا نجرب، ما نجمش انا نجرب في مقابلات رسميه هذه علميا ما نجمش انا كان المفروض. لكن احنا شوف لعبنا دخلنا ديريكت لعبنا مش نلعب زوز مقابلات وبرمجنا ماتش ودي مع مالي بعد الماتش الثالث الثاني، شنو المفيد شنو الفائده اللي حصلت انت كي تلعب دوماش في سير
1: هو الماتش
0: وبعد تلعب ماتش مع مالي في
1: هو الماتش كان مبرمج في صفاقس من الاول كان الماتش مبرمج في صفاقس تجيك مالي تقول لك لا ما نلعبش في صفاقس نلعب في راتس
0: هي لكن هذا العلمي صحيح انا مش نلعب حتى ناخذوا في التنظيم العام لك باش نعملوا في الجمعيه ويقول لك سيسا ويتسمان تلعب اوموان سيسا ويتماشاميكو ليش باش تطلب تحط الخطه التكتيكيه تجرب الجو تقطع الشك في الملاعب مش ملعب تحط الرسوم نتاع باش انت كي تبدا الشامبيون عندك 99% انت عندك
1: فما زاد كيف كيف جورني فيفا تحكم
0: نعم
1: فما جورني فيفا تحكم زاد كيف كيف باش تنجم في اي وقت انت تلم الجوارات وتقول حتى فما الملاعبيه يعني لازم
0: الفريق نتاع محمد قلت لك العلم وقول انت باش تلعب مثلا مقابله رسميه او مو تلعب دو ماتش ميكو باش انت تحط باش على الاقل تغلط في ماتش ميكال ماتش ماهوش رسمي. اما انت يظهر لي هذه وقعه البرتيرباسيون بالنسبه للناخب الوطني عمل على مجموعه كبيرة حتى تشكيل اللي هو في مخه ربما الجاهزية نتاعهم هو في تشكيل هذاك الجهاز لكن المقابل هو ما مشاتش وربما أراد ربما يقول لك تأثر بالجمهور تأثر بالفيسبوك تأثر بالإعلام أنا ما نعرفش في مخه شنوني ده أنت تغير ستة معناتها المدرب غير فكرته تماما معناتها غير لستور كامل تاع المنتخب أنت بتبات الحال باش تفقد ما خلقش الأوتوماتيزم احنا المدربين ما نجمش نبدل ما بين ماتش بعد خمس نبدل اثنين ثلاث دونك لحد الان يمكن معنا الشعبان المدرب الوطني الناخب الوطني ما عنده ما زال ما اخذش فكره عامه على ما تاع المجموعه اللي عنده شفنا حتى نقاس على المستوى البدني تحكي على التكتيكي والاستراتيجي والمونتاج ثم ملاعبيه تاع مدرب المنتخب وصلوا بدنيا هم جاهزين وخاصه شفناه في الشوط الثاني انهيار كل اللاعبين يعني ثقل هذا ما يجيش في منتخب ان شاء الله نكون احنا في التراب هذه هو كنصيحه احنا مانيش عن الشعب اللي هو مدرب يعاود يرجع روحه
1: أكيد.
0: ما يسمع كلام حد يحاول يحط سقي في الارض مليح ويثبت الناس اذا ما تلعب والناس اللي ما عندهاش معاش عندها مكان واللي كبرت واللي كذا
1: وفما تغربيله كبيره باش تصير
0: إيه لازم هو يرجع روحه باش يعاود المنتخب التونسي من جديد ربما لا نقول كما كنا عندنا مقابله صعبه جدا مع المنتخب اللي بذهاب وياب لا قدر الله باش ندفع اخرى المنتخب التونسي باش يدخل في التل بعد 20 سنه مش مستاهل لكاس عالم لا قدر الكاس افريقيا لا قدر الله
1: شرف الدين اليوم نلقاو رواحنا نزيدو نوخروا باربع مراتب في الترتيب العالمي مقارنة بالشهر اللي فات اليوم اصبحنا في المركز 61 عالميا يظهر لي المحيطين بالمنتخب كانوا عاملين برشا عزوز مباريات امام اوغندا وكذلك امام المنتخب البوتسواني باش ينتصروا فيهم بعد جي المباراة الودية امام المنتخب المالي المنتخب المالي اللي كلاسي 53 مونديال يعني ننتصروا عليه في بالهم يعني حسبوا حسبة لكن للاسف شيء هذا ما حصلش في بالهم يعني باش يوصلوا حتى قبل المنتخب المالي
2: ما يحصلش وطبيعي ما يحصلش يا محمد وراو الترتيب مش هذا حقيقة وهذا واقع ولازم الناس ما تهربش منه احنا وضعنا خايب وما راح نتعدوا بها خايبة وكنا دائما الاستاتستيك نتاعنا خير من وضعنا الحقيقي ونطمحوا نقولوا لا على الاقل هذيك تعطينا ديزاتو تنجم تهزنا القدام والبلايس معينه وتجيب لنا ديزاتو بهين لكن هذا حقيقتك وهذا لازم نتعايشوا معاه ونعرف رواحنا وين ونعرف اللي هي بالحق رانا نستحق البلاصه ذيك راه ماشي ستاتستيك ما تغلطش راه مرات ما تغلطش تو ما عادش تو وقت صدف مشى على روحه هذاك وقعنا هذاك هو ترتيبنا دونك تحملوا مسؤوليتنا نشمروا على يدينا ونخدموا على روحنا
1: بالضبط مازلنا مواصلين في حديثنا على المنتخب الوطني ومازلنا باش نحكيو كذلك على المكتب الجامعي وما بعد مباراه بوتسوانا اللي كان قبل ذي نمشيو مع فاصل اشهاري ثم فاصل غنائي ثم راجعين لمواصله ستوديو سبور حتى الخمسة ونص متاع العشيه
3: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ
3: اللي يقصد دار كبيرة معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
4: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة التنس مش كالرياضة التنس ثقة التنس تركيز والتنس طريق للنجاح نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا البيبي تنس من 4 ل 6 سنين من 6 ل 10 سنين جروب إيكول وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات ما لافش تستنى جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت حضروا صغيراتكم للمستقبل
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك
7: مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. أنفو لين 57-039-00.
8: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7.5 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
9: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. أنفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: ستوديو سبور.
1: الماضي ساعتين وسبعة على موج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. وزنا مواصلين في حديثنا على المنتخب الوطني وتعثروا في المباراة الثانية ضمن تصفية الكان القادمة، المرة هذه ضد المنتخب البوتسواني بعد يعني التعادل الأول ضد المنتخب الأوغندي في معشب ملعب رادس، كما قلنا عثرة ثانية المرة هذه ضد المنتخب البوتسواني. نرجع لك مرة أخرى سي مروان، ما نجموش يعني نغطيه عين الشمس بالغربان وقوله وأنه الجو باهي في المنتخب. ديجا الناس الكل سمعنا بالشيء اللي كان صار بين معين الشعباني وليس العاشوري، كيفاش الملاعب هذايا رمي الدوسار نتاعو في الحصة التدريبية الأخيرة اللي سبقت مباراة بوتسوانا، كيف كيف خليل العياري اللي لام على مدربه كيفاش يعني يقول عليه كلام كما اللي قاله معين الشعباني بعد المباراة ضد المنتخب الأوغندي في الكونفرنس دو بريس فيما يتعلق باستحواذ خليل العياري على الكرة. نتصور وأنه حاجات كما هذه تنجم تأثر على الوضع العام في المنتخب، هكا ولا ليسي مروان؟
2: أكيد كن لما يكون الجو العام ما هوش مريق ونحن ثم بيرتيرباسيون على المستوى اللاعب، لو يسمع ويشوف الامور ما تمشيش فنيا، الملاعب اللي مشوف ثم لخبطه، ثم على المستوى الاداري اللاعب لو يسمع شوف ثم مكتب الجامعة شوفين مش منسجم، ثم ثرابه، ثم الافكار ماهيش مقابله بعضها تولي لكن الغريب في هذا كله خو محمد، شوف لما طلع رئيس الاتحاد التونسي لكرة قدم رغم اللي سمعنا على التواصل الاجتماعي في الفيسبوك كذا، قال السماء صافية والعصافير تزقزق والبحر جميل. هذا غريب يعني، وكأننا نحن عايشين، هو عايش في كوكب آخر ونحن عايشين. هل الكلام اللي قال على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي صحيح؟ هل اللي قاله رئيس الاتحاد صحيح؟ ما فهمناش احنا كشعب تونسي وكمحبين وفنيين لكرة القدم، ما فهمناش. إذا هذا كل واقع نقرأ فيه معناته خيبة المسعى. شوفوا قلنا مدرب وصل مع لاعب يعني وصل للحاجات معناته
1: التبادل الكلمة بالكلمة
2: وصلوا قاعة طرد اللاعب، ستة لاعبين معناته كانوا في صف اللاعب كذلك جاءوا في صف الواء وقالوا المدرب حد قال انت الخطه بتاعك انت المتسبب فيها لان الخطه ماشي هذيك اللي كانت مهمش هذوك اللاعبين،
1: يعني كل واحد يرمي في
2: الامور هذه كما قال خوش رفيق. ما عادش نحكوا على منتخب
1: على الدنيا السري،
2: نحكوا على فريق تحت الهاوي مش هاوي هم برنسيب نسمع حاجة باية،
1: ممكن فريق هاوي ما تراش شيء ذي
2: ربما ساعات في الفريق هو تقام منظم، ثم فرق في تونس في الرابطة الثالثة مش في الثانية، سل المستوى الإداري سل على المستوى السكتير ساوند ليكيب على مستوى الفرسي سبورتيف، ثم فرق في الناس الفرنسية منظمة. إذا نسمع حاجات هكا في المنتخب نقول احنا ويا خيبة المسعى،
1: خيبة المسعى
2: وهذا ما هوش باهي. وإن شاء الله الأمور تهدى شوية، ديما نقول نرجع إن شاء الله بعد الراحة دي الناس كل ترجع تحط ساقية على الأرض، المدرب يعاود ما يخدم روحه ما يسمعش الثورة ترافير، إذا زاد باش يتأثر بالفيسبوك وبالشعب كذا راه ما عندوش يوصل. وإن شاء الله المكتب الجامعي يجتمع ويخلي المدرب يخدم روحه، وإن شاء الله ما عادش نشوف الحاجة هذه في المستقبل.
1: إن شاء الله ديما نقولوا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ديما نتمنوا نحن.
1: شرف الدين، كيف كيف الوضع العام كما كان يحكي سي مروان، صلب المكتب الجامعي مش ولا بد اليوم ما عاد فما حتى شيء يتخبى. نائب الرئيس حسين جنيه تقريبا جبد روحه من بعد مونديال، مخه وتفكيره الكل منصب في منصب في الكاف. كيف كيف العضوة الجامعية مروة سخيري تغيب على الاجتماعات الأخيرة، تبعث في دي سيرتيفيكا، تهبط تدوينات فيها اتهامات للمكتب الجامعي اللي هي طرف فيه المكتب الجامعي هذا، وفيها اتهامات كما قلنا للمكتب الجامعي. معز المستيري يخرج في تصريح إذاعي يقول أنه ما عنده حتى علم بالتدوينات هذه اللي كتبتهم مروة سخيري. كيف كيف رئيس الجامعة الأستاذ معز الناصري يخرج في تصريح ويقول أنه الجو ممتاز في المنتخب الوطني وكذلك صلب المكتب الجامعي. ما عرفناش كم شن صدقوا لاني
3: محمد كيما نحكوا على الاوتوماتيزم والموجود بين الفريق تاع كوره جوارات، لازم فهم اوتوماتيزم وكورديناسيون باهيه وتناسق وارضيه تجمعهم الكل نتاع المكتب الجامعي. للاسف الاختيارات اللي كانت على المكتب هذا هما كيفاش لموا بعضهم وتقدموا، نعرفوا الناس الكل كيفاش صارت يعني أكيد. كلها طرديات وانت تابع فلتين وانت من هنا وانا نجيب باش نجيب لك اصوات وهذه يجيب لك اصوات هذول وهذه يجيب لك اصوات هذول، تحطوا في ليستة واحده ما همش خاطر راهو الهيئه كي تتعمل راي تكمل بعضها.
1: يعني
3: انت تجيب هذا باهي في هذا وهذا باهي في الكوتي هذا وهذا عامل بيرفورمانس في هذه وهذا عامل بيرفورمانس في هذه، هذيك تعطيك أكلها بعد بالخدمة تتحسن لهم العلاقات. احنا كي جو تكونوا فريق، الفريق هذا مش متناسق ومش ما عندوش فيه سوء ما فيش انسجام، دونك طبيعي باش تستنى الحاجات هذه. ومن باب المسؤولية أنا هذا اللوم هنا على الأشخاص، كل واحد وحده طبعا مش على الجروب. يعني يا لو من باب المسؤولية كي تشد بلاسة رو فما كوزينة تير
1: من المفروض
3: رو من حق هاك البلاسة اللي كنت فيها انك تحفظ سرها. شنو هو انظر باثنين طلع عندنا واحد ويحكي وحط على الفيسبوك
1: من عندك يا مروة صخير يعني عنده الخبرة الكيف كنت كتبها في اتحاد المونستير
3: ما تصورش كان عندها كان عندها تجربة كبيرة. لان اخذر هذه ناس انطباعيين وناس يمشوا بالليزيموسيون وناس يمشوا بالتأثيرات الفيسبوك وبالحالات النفسية نتاعه. دونك يعمل يهبط على الفيسبوك شنو يحس ماكش مسؤول. دونك انت هنا جمهور ماكش مسؤول، المسؤول رو يحفظ حق النادي رو يحفظ كوزينة انتير انت الجمعية ولا البلاصة اللي فيها. المسؤول رو ينجم تصير عليه حاجات ولو تقلقوا اما حفاظا على سرك البلاصة اللي يخدم فيها ما يقولهمش وما يحكيهمش. رو مش معناتها كلمة حق وانا نقول الحق، لا الحق نعرفه لا، اما مش فقط حتى في اي خدم نحن حتى في المهن في تونس لو ما عندكش الحق تخرج تتكلم على حاجات بالرغم ساعات انت فيها اشكاليات. الور العبيد هذه مش فاهمة المسؤولية ودورهم وضرورة سر المهنة واللي يلزم يحطوه لداخل خاطر راهو كلام ذاك يضر اكثر منه ينفع. والطريق انت خروج الكلام راهي تضر الور لا. دونك نحن على كل المستويات فما وانت مس البلاصة فيها اشكالية يدوك وش تستنى انتظارات تستنى مشاكل اعراك عبيد تقول وهذا يقول العكس وتنتظر جو عام امبيونس خايبة الحقيقة ولا شي واحد يبرر في حكايات نورمال ما تبررش نورمال نخمم في مشاكلنا ولي سوليسيون باش تجي ولا يعني يخمم يحكي على فلان هبط ستاتيو وفلان هبط كلام. طيب هذا دوره جايبين مثل ناطق رسمي ولا مكلف بالمنتخبات ولا شنو البوست نتاعو باش يفسر كلام نتاع عضو جامعي وعضو جامعي هبط في ديكابتور نتاع التيكي نتاع الطياره وبالحق هذه
1: تاع باراغواي
3: بباب السذاجه وباب قله المسؤوليه من كل جانب يعني من كل شيء في اتجاه نيجاتيف. وذاك علاش ما دام هكا دونك سي سير ما عندنا وين نوصلوا بالشيء هذا.
1: دونك شنو الحل هنا حسب رايك؟
3: شنو هو الحل؟ يا العباد تشد بلايصها وتخدم ارواح يا يتعاقب ويتنحى تحمل مسؤوليته ويخرج.
1: دونك تقول انت الوزاره اللي هنا لازم تتدخل.
3: اي انسان يخرج سر بلاصه يخدم فيها راهو بالقانون
1: وهي في الاخر خرجت
3: القانون يتعاقب.
1: قلت ما نقصدش في المكتب الجامعي
3: ما عندكش حق
1: لكن ظاهر هو ينقص
3: أي واحد عنده شويه ترفض كان مينيمو
1: ما تستحقش
3: مفهوم. الور دونك زيد هي تستبله في الناس ولا ما نعرفش شنو. دونك اخزر شوف اكل يطلع في الاخر يحب يطلع بطل وانت كنت في وسط المعمعة وكنت متمعش منها الحاجة ذيك وكنت تسافر ولا ما تسافرش. علاش سافرت هي ما سافرش واحد اخر؟ ها سؤال يعني علي مش عبيد اخرين. الور لا كي انت خذيت الحاجة ذيك دونك تشد امورك وتريد على روحك.
1: نص تدوينة شرف الدين اللي كانت كتبتها كما كنا نقوله مروة صخيري من بين أبرز أسباب النتائج الكارثية التدخل في الخيارات الفنية لتحقيق منافع مالية وسوء الحوكمة والتصرف في الموارد ولا سيما من خلال التلاعب بالصفقات وعقود الاستشهار وتضخيم المصاريف بما يخدم مصالح شخصية وخارجية. وفي تدوين أخرى كتبت لن يستقيم حال أي قطاع مدام المسؤول الفاعل فيه منغمس في المجون والتحرش كلمة كبيرة هذه بمختلف تلف أشكاله ولا يولي أي اهتمام بالمصالح ومشاغل منظورية الذين منحوه ثقتهم بل يقابلها بالتهكم والاستخفاف بدل الإنصات إليها ومعالجتها بمسؤولية وجدية بالتهديد والوعيد عند تمسكهم بمطالبهم الشرعية عوضا عن الحوار واحترام نضالاتهم.
3: كلام اللي قالته كل هز للحبس
1: للأسف ومحامية أستاذ.
3: دونك إذا أنك أنت ما قلت كلمة ذا عندك ما يثبت عليه
1: وهي في الاخر خرجت وقالت بصريح لها قالت ما نقصدش في المكتب الجامعي.
3: لا لا كنت موجود انت مش كنت معاهم هذا مش كنت تطبل وتذكر هي توا تحت طبلة وتذكر تولي انت انت هو تشطح دونك هذا هو المعقول يعني نحن التوينسة بصراحة زايد يعني كانك موجود هاني ساكت تخرج البرة تولي لي تضرب بالحجر نلعب ولا نحر ما يجيش هكي دونك هنا نحكو لا مسؤولية ولا احتراف ولا ما نعرفش كل شيء كل واحد جي شاد طريق وكيفاش تحب تمشي كيب ناسيونال ولا جامعة متاع كرة ولا تحب تنجح بطولة ولا تنجح يسي نورمال باش نعيشوا الهينات هذه والمشاكل وليسيكوس نشوفوا فيهم الكل دونك زيد بصراحة تصريحات خرجة على الموضوع من طرف إنسان نورمال ما يعرف القانون وما يوصلش باش يقول كلام هذا ولو يمكن موجودة حكايات أما راك برا أخويا ما عمل قضية هاي إيش كي وبعد دعمل ما عندك ما يدل برا إيش كي بيه باش بقى تبقاش تكتب على الفيسبوك تعرف في زوبة وبعد تطلع لا والله أنا خطيني مش نقصد فيهم ولا نقصد في شكون ما لبش كون تقصد هي تقصد فيهم هي في جماعة الاتحاد المونستير هي شكون خدمت في بلاس أخرى هي
1: لا.
3: هي كهو دونك ذاك عليش نحن مش نبقوا في نفس النقطة منيش بيش نتغيروا مدام من كل بلاصة عدنا في كل بلاصة عدنا مشاكل
1: بالضبط. سي مروان هل نجم نعتبر الإلغاء تاع المباراة الودية أمام المنتخب المالي فضيحة في تاريخ كرة القدم التونسية خاصة التبريرات اللي تقالت حول الإلغاء هذه كونه فما ملاعبية مصابة كيف رئيس الجامعة سي معز الناصري يخرج في تصريح مقتضب يقول أنه يبدو لي هكا بالضبط يبدو لي إسماعيل الغربي مرتبط مع فريقه في وقت اللي هو فريقه يعني في بيلو بيه اللي عنده ثلاثة مباريات باش يكون فيهم على ذمة المنتخب الوطني وسبب الحقيقي للإلغاء يعني ظاهر يعني للعيان هو الكلام اللي كنا نقوله فيه حول الجو العام في المنتخب اللي مهوش ولا بد بالكل
2: صحيح أخو عمد اللي قاعد شوفه فيه الحقيقة مهزة بيتعمل الكلمة إذا ما ثماش انسجام هو شكون اللي يسير في الكورة هو المكتب الجامعي
1: وهي الجامعة المالية هبطت في الباج نتاعها قبل الجامعة التونسية
2: صحيح ربما قلنا احنا قلنا احنا لخب تقبير الحق ما فيناش إذا كان مكتب جامعي هو ناس منتخب وجاي باش ينظم الدوري إذا باش ينظم المنتخبات الوطنية بالليفان بالليديسات يتكلم هكا وكل واحد يتكلم واحد تولي فوضى عالم وفي الفوضى ذي ما تجمش تجي نتيجة أكيد وشوفنا توا نحن كيفاش أنت مقابلة متفاهمة مع جمعية معناتها باش تلعب معك المنتخب تطلع في ملعب آخر تكون كل شيء بلاني فيه كل شيء مسطر أمور لوجستية أمور فنية كل شيء مريك. إذا نجي في آخر وقت تجي في المبررات هذه أنا المبرر حسب الناس اللي غادي نفهمني يقول ربما المنتخب التونسي إيفيتي المنتخب المالي لأنه بعد النكسة دي تعادل شوف المنتخب المالي معناتها منتخب مميز يعني قاعد يقوم مقابلات على مستوى كأس أفريقيا ربما معناتها ما كانتش البداهة والصراحة من أي مكتب مع عنصر مكتب الجامعي يقول راه احنا معناتها ألغينا المقابلة كانوا ألغينا المقابلة الودية أما تجي مبررات عندي لاعب على لاعب نجم توقف مقابلة لاعب مروح
1: عندي لاعبين مصابين
2: أو لاعب المصابين كيفاش تجي هذه هذه ما تجيش أمام اللخبة هذه كل شيء منتظر إن شاء الله ما عاش نشوفوها قلنا نقوله
3: ربع أدرم
2: ربع أدرم من ذنب إن شاء الله هذه حاجات حق تأسف لما نسبة تصير هذه في منتخب وطن في مكتب جامعي منتخب مؤمن على النوادي باش يصير كرة قدم تونسي
1: شرف الدين مازالون أربع مباريات مباراة في تونس على 11 نوفمبر ضد المنتخب الليبي وتصادف يعني التاريخ هذا تاريخ 11 نوفمبر 2017 لعبنا ضد نفس المنتخب ترشحنا حسابه للمونديال متاع روسيا نهار 11 نوفمبر يعني بعد 9 سنين باش نعاودوا نفس المنتخب الليبي في ملعب رادس كما قلنا مباراة ضد المنتخب الليبي نهار 11 نوفمبر وثلاثة مباريات خارج تونس ضد ليبيا نهار 15 نوفمبر أوغندا وكذلك ضد بوتسوانا كيفاش لهنا سؤالي ليك شرف الدين كيفاش ترى حظوظنا في الترشح لنهائيات كأس أفريقيا القادمة اللي باش تقام في كينيا أوغندا وتنزانيا يظل يعني صعبنا برشا الأمور على رواحنا يعني بما أنه اليوم ولينا ماناش قادرين حتى باش نربحوا في تونس خلي البر
3: بو محمد شوف صعيبة أوكي مش مستحيلة يعني صعيبة وما لكن ما هيش مستحيلة يعني ثم إمكانية برسنتاج معين أن نمشي للكوب دافريك صحيح نقص نسبة يعني نبنوا عليها الريوسيت لكن راو فور بروبابل فما إمكانية أن نمشي وبالنسبة في علاقة بالمنتخب الليبي أنا نذكر الماتش هذاك ذكروا لي نحا الحكم ضرب جزاء المنتخب الليبي
0: كنت حاضر في المباراة وكان ينجم ينتصر علينا في
3: بونتو وذاك كان ينجم يخلينيش نمشوا ونعرفوا البريسيون اللي صارتو والروند مون عارضوا علينا المنتخب الليبي أنا تحطينا في نفس الوضعية تقريبا هما نحن
0: والمنتخب الليبي وقتها ما عنده ما يعمل بيه
3: هما عنده لكن هو مرتاح نفسانيا هو توجد في وضعية نحن ملزمين بأن نربحوا وقت لعبنا في الجزائر يطل. ولا في تونس.
0: في تونس في تونس كنت حاضر فيها المباراة
3: ماتش في الجزائر استقبلتنا ونحن لعبنا في تونس دونك ذاك علاش شوف في الأخير صحيح راه فهم حاجة في اللاديين يعني هنا في تونس ما بين فرق
0: في مصر شمال يعني في مصر
3: ايه في فرق شمال افريقيا فما شويه سخانه دونك ديما فما الديفي هذاك ونحن بون حتى نكونوا في في اتعس حالاتنا نعملوا مباريات به وربما نجيبوا نقاط وهذا مهم برشا بصفه عامه راهو صحيح نحن ممكن ياسر ما نترشحش في المرتبه الاولى ام فور بروبابل
0: الثانيه
3: الثانيه يعني
0: اذا كان اوغندا الاولى اوغندا الاولى احنا ثانيين نمشي اوغندا بما اننا مترشحه اليا
3: فهمت يعني في الاخير يترشحوا زوز من كل بول لا
0: في بول تونس واحده بما انه اوغندا مترشح
3: اذا جي اوغندا الاولى دونك اوتوماتيكمون دونك بالنتائج الحصلة راهو بعد خير شويه خلت لينا الامل زاد يقوم شويه دونك ان شاء الله كيما حكيت ان شاء الله نشمروا على ذراعاتنا نخدموا نحط سقينا على الارض نعرفوا اللي نحن ناقصين نبدوش نصفوا في ليزيطار ونخدموا نركزوا ونحاولوا نخلوا الجهاز الفني وهو في روحه يخدم على روحه ويبعد على الكلمات ويمعاش يسمع التلافز والتحاليل بالحق راه شيء حشم تحاليل فنيه في التلفزيون وفي الراديوات بما فيهم نحن راه نجم نكونوا نغلطوا راه بصراحه شيء حش كل واحد يحكي على ليكيب نتاعو كل واحد يجبد على الجوار نتاعو كل واحد كذا حق تشكيلته كل واحد كذا هل يعقل الكلام هذا ويحب يقول نحب ماذا بيا يوصل الكلام هذا للناخب الوطني
0: هي مش نعمل استفتاء لهنا تونس الكل نشارك
3: فيه وكل واحد معلش نحطوا فيه مدرب
0: مش
3: مدرب خلوها مسيبه ونعمل ستار على فيسبوك كل هاي يحط شكو التشكيل ونحطه
0: سمت كليك
3: وتهبط نحطه الاي اي يخدم
0: معقول
3: ولا الشات جي بي تي ونحن شايفين
0: ان شاء الله ما يسمعوا ايش المكتب الجيب على كل نرجع لك مرة اخرى سي مروان ونختم معك فيما يتعلق بالجزء الاول مع فيما يتعلق بمنتخبنا الوطني سي مروان كيفاش ترى مستقبل المنتخب كيف الراو لمنتخب اقل من 20 سنة يعجز للاسف على الترشح لكأس افريقيا الاواسط واكتفى بالتعادل من المغرب والجزائر والبارح ضد ليبيا رغم اللي المنتخب الليبي لقمة سائغة شفناه لمختلف المنتخبات البارح اكتفينا بالتعادل ضده وكذلك اكتفى بالتعادل من المنتخب المغربي والجزائر والبارح كما قلنا ضد ليبيا مقابل هزيمة ضد المنتخب المصري بنتيجة 2-1 وللأسف يعني فاروق بوعسكر الحارس المرمى بوعسكر يعني زوز زلعات خليني اونتر بارونتيز سامحوني في الكلمة في مباراة ضد المنتخب المصري والبارح ضد المنتخب الليبي اللي معاملين عليه برشا الحارس هذا البارح يعني كان سبب من الأسباب اللي خليتنا نغادر وللأسف يعني مانيش باش نترشحوا للكان بالنسبة للمنتخب أقل من 23 سنة كما قال عزيز بالضبط عزيز كلامك صحيح موش في مخه مونتالمو هو حاسس روحه أكبر من المنتخب هو في مخه أكبر من المنتخب أقل من 20 سنة وبلاصته في المنتخب لو ديجا قالها بامال دو فوا ومازال حتى يقول فيها ديجا مازالوا كيعملوا معاه انترفيو صغير قالوا له زميلك شامخ قال له إن شاء الله نتقابل معاه في الكبر في منتخب الكبر يعني مازال مخه ديجا موش في المنتخب أقل من 20 سنة
3: هو عنده طبيعة خايب يعني طبيعة
0: فما التكبر فما نوع من التكبر
3: وعنده العبيد كبرت له شأنه فهمت وعطوه حاجة مش متاعه برومو في مرحلته عاش هو عايش في المماضي تحكي له انت يستنى في الإكيب ناسيونال السينيور
0: هذا فيما يتعلق في روما قاعد يلعب يعني في قل لي مش قاعد يلعب عزيز مش
3: يلعب عشرة
0: يترين مش قاعد يلعب هذا فيما يتعلق بالمنتخب الأواسط الأقل من 20 سنة يعني يعجز على الترشح للكان. كذلك المنتخب بالنسبة للمنتخب أقل من 23 سنة، صحيح كنا فزنا نهار 3 ضد المنتخب البنيني في ملعب سوسة بثنائية نظيفة ضمن تصفية كاس أفريقيا الأمم. غدوة إن شاء الله باش نلعبوا في التوغو ضد نفس المنافس مقابلة العودة. لكن سي مروان فما منتخبات اللي معفيين

0: احنا نشوف ماتش كل صباح حطوا الاربيتر كونديدا في الليغ وعاركوا معه كذا غلط كبير. بالنسبه لتعيين المدربين هنا نقطه استفهام كبيره.
1: وانت التعيين
0: نتاع التعيين في, في في اي المنتخبات يحطوا ناس كونفيرمي مدربين عندهم اعلى الشهايد العلميه والتدريبيه باش ينادي اطر اللي هو المؤلف اللي راه المدرب في فيديسيات في الايديزنيو في ليفارا ومؤطر لازم يحطوا له مدرب معناته اكاديمي. نحن غلطه في تونس نجون نعطوهم انا لا اقتفي في احد وما نحسد حد ما نعطوش المدرب معناتها اللاعب اللي عبى 20 سنه كوره نعطو المنتخب ايديسات ولا ايدوزناف لان تنقصوا حاجات ديكاريتي ما عندوش مع الاسف الشديد. شفنا راهو في المسرح في الواحد دكاتره تدرب في الايديسات وفي الايترات احنا نجو نعطو لاعب قديم ما احترمات يلعب الكره حتى 50 سنه ما عنده ديكاريتي ما نجمش يوصل اللاعب وراهو المدرب هذا يسمى مؤثر ومربي. دونك انا غلطه الغلطه الناس اللي اختار اذا باش نعاين الناس ولا عايز الناس كونفيرمي الناس عندها شهاده عليا الناس ربما عندها خبره دربت المنتخبات هذه في الدول الخليجيه او هنا اما احنا نجي نحكوا راسنا نعطي المدرب لاعب لعب 20 سنه في النادي الافريقي ولا في الترجي نقولوا خذوا الايدي سيد هذا راهو عيب كبير وهذا اللي واقع في مكتب الجامع حكايه الاستحباب فهمتني وراهو مش نخدم نقول راهو في المال في العالم كل ثم تروا كات كريتير فوندامنتال يعني يدرب عليه ما تتعاقد مع مدرب هي المستوى العلمي الاكاديمي الشيء التدريبيه من درب ما هي النتائج التي تحصل عليه
1: وهو كذلك. اذا هكا ننهي الجزء الاول واللي كان مخصص للحديث على منتخبنا الوطني. نمشيو على فاصل اشهري ثم فاصل غنائي ثم نرجع لمواصله سيدي سبور حتى للخمسة ونص نتاع العشية.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
3: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار
6: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال تبسيطي

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: ستوديو سبور
1: خمسة دقائق بعد ماضي ثلاثة على موج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام, ومرحبا بكل ما التحق بنا الآن. دخلنا معكم في ساعتنا الثانية, أو في صفيصة الوقت قاعد يتعدى شرف, شفت كيف دخلنا معكم في ساعتنا الثانية من حصتنا اليوم ستوديو سبور, يبش تواصلوا فيها معكم حتى للخمسة ونص متاع العشية. وصلنا معكم
2: ويبدأ طويل كان حسام
1: آه يمشي شي اسمك تحية الحسام أكيد وأنه فلسطيني قاعد يسمع فين
2: يقول شبيه طوال كينا موجود وفي
1: سنة وبدأ يعمل في الشوف مو عاد ما نحكي لكم مش عاد في الكواليس كيف حسام كي تعب كي تطويل الحصة. إذن كما قلنا وصلنا معكم للجزء الثاني من حصتنا اليوم, لجزء ذي اللي بش يكون مخصص للحديث عن نادي رياضي البنزرتي وخلفيات التصريحات خلال الندوة الصحفية الأخيرة اللي كانت انعقدت الخميس اللي فات في إحدى الفضاءات السياحية بمدينة بنزرت. لكن قبل هذا كما نعرفوا الأربعة اللي فاتت سيابي كانت خاضت مباراة ودية أمام الكوكب الرياضي بمنزل جميل, استغلوا فرصة تواجد مدرب الكوكب الرياضي بمنزل جميل شرف الدين زيدي اللي دوب الكاسكيت عنده اليوم مدرب الكوكب ومحللنا الفني. شرفي كيفاش شفت المقابل, كيفاش تعديت والأجواء خاصة اللي تعديت فيها المباراة؟
2: باي محمد نقطة لولا الساحة نشكر الجهاز الفني والمسؤولين الموجودين اللي الحقيقة فرحوا بنا وبالحق بالحق جاوا به وعلاقات طيبة تحس فما حاجة يعني بين يعني وهذا حاجة به وأنا رأها دي زوند تعديهم للجوارات للعبيد القراب للعبيد المسؤولي راهو للأجهزة الفنية والمسؤولين راهم هما ينجم يكونوا قدوة في العلاقات. راهو صحيح نجموا الكرة 90 دقيقة بنقلق شوية, أما قبل ومن بعد الماتش يلزمها تتبدل المعطيات, راهو أنت محطوط عليك الأنظار دونك يلزم ديما تكون في صفة جلباب القدوة الباهية وتعدي الحاجات الباهية, وخاصة نحن كلنا مدربين أغلبهم مربين وسيرذا وهذا يعني مسؤولية علينا في الجهة منهم بطبيعة الجهاز الفني نحكي محمد عزيز وخونا هيثم الموزي
1: والنادي الرياضي البنزرتي اليوم عنده مباراة ودية ضد المنتخب الأردني اللي أقل من 23 سنة أبارتير من الأربعة إن شاء الله تكونوا في نتابع النتيجة الحين للمقابل.
2: المباراة مباراة صحيح نحن مانيش نفس الأهداف, النادي البنزرتي تلعب تعطي في وقت الجوارات في فاز كومبيتيتيف ونحن
1: في طور البريباراسيون
2: قاعدين نزيدوا شوية شوية في دوزاج تاع وقت الجواراتنا وعندي افكتيف كبير ويلزمني نزيلو حتى كيكوزان سوتيست
1: حاجة مهمة
2: قاعد نعمل في لي تيست فما عبيد نشوف فيهم فما عبيد نشوف يشد قديش لي وقت وهذول الأهداف. بصفة عامة نادي البنزرتي صحيح نحن حتى في الإعلام هبطت إن هي الكيب الثانية, لكن كي تشوف نوعية الملاعبية أغلبهم لعبوا في التوتيلير ولا لعبوا في الكيب تيب وطبيعي يعني مش غريب دونك الانتونسيتي اللي كانت في الشوط الأول كبيرة برشا علينا نحن بحكم نحن في فاز تاع تحضير. الباهي انه هذا الهدف اللي رسمناها تقريبا وصلنا لها نحن اللي وصلنا 60 دقيقة تقريبا شدينا البلوك صحيح خدمنا على البلوك خدمنا على كما نقولوا الانسان يجب يكون معطاء بدني بدنيين يجب يمد له ماكسيموم ما يبخلش ويمشوا جسكو بو بالامكانيات البدنية بعدها ضوءها هي باش نعمل لي شونجمون بيان سير وضروري باش نحافظ على الجوارات ونشارك نعطي وقت لجوارات اخرين. هذا مش معناتها احنا لا سيابي انتونسيتي كبيرة عملتها علينا نحن هي الجيري هي اللي عندها الماتش. جتنا فرص في الشوط الاول الحقيقه وفرص حقيقيه
1: اللي انت 0-0
2: 0-0 وكون النجم نسجلوا بصفة عامة مباراة مكسب لنا نحن
1: ممتاز
2: نسمى شوك هو ما سيابي الحقيقة جرب زاد لعب كل
1: النتيجة مش مهمة بالأخير
2: لا ما نحن نتعلمناش يمكن أبارتير من 60 دقيقة من 59 يظهر لي
1: البوطة الأول
2: وبعد ماركة شو اسمه فاتي
1: عمر فاتي
2: فاتي الحقيقة جوار
1: بليل لعوني الهدف له
2: بليل تحية ليها لو قاعد عادي في روند مباهي كان في شندوبة ورجع
1: صحيح
2: الحقيقة زاد حاجة أخرى فاتي باش نحكي على فاتي يطير محمد
1: ما شاء الله
2: يطير ربي يستره جوار ينقز راه مش طبيعي لي بالايرين ماركه ثلاثه بالايرين راه بالراس
1: بالراس رغم اللي مش اللي طويل برشا
2: لا طويل يعني قلب في الزاكسيون تاعنا دي تونت تاع كبيره
1: ما شاء الله
2: وذكي تحسوا عنده الكاليتي تاع لي بالايرين كان ان شاء الله يعملوا عليه
1: تجي تكون فرصه يعني باش الاطار الفني باش يزيد يتعرف على امكانيات الملعب هذه
2: حقيقه تحيه ليه عندك كيلكو جوار اخرين انا نذكر زاد واحد راجع من اصابه وليت صغير ودسيها بي الفزاني
1: فزاني
2: ما شاء الله عليه جوار ملاعبي عنده امكانيات كبيره ساقي صار تفتق يا محمد يلعب في الكولوار يسار بل كان يلعب في الوسط يلعب كذاك الريجيسير بالحق ينجم يكون بروفيل وبرشا جوارات اخرين
1: شاء الله ياخذوا طونجو علاش
2: ان شاء الله ربي يوفقهم نحن ربحنا من الماتش الاهداف اللي رسمناهم
1: ممتاز.
2: اكيد زاد سي ابي ربحت أكيد. الحاجات اللي تحب عليها يعطيهم الصحه على الاستقبال والجو العام شكرا للمسؤولين وللي كلهم في التيران فرحوا بينا الحقيقه مشكور. وخاصه انا بحكم اني خدمت معاهم وخادم في البصيري برش في 15 اكتوبر الور ربي يسهل لهم ان شاء الله نشوفهم في احسن المراتب يا رب.
1: إذن كما قال شرفي مشكورين جدا الهيئة المديرة للنادي رياضي البنزرت كذلك الإطار الفني شفنا حتى تدوينة كان نزل شرفي حول الاستقبال يعني يعطيهم الصحة مشكورين جدا الهيئة المديرة والإطار الفني للنادي رياضي البنزرتي. كما قلت في بداية الجزء الثاني مش نحكيه على التصريحات اللي خلفت العديد من ردود الأفعال خلال الندوة الصحفية اللي عقدتها الهيئة التسيرية للنادي رياضي البنزرتي الخميس اللي فات خلي نسمع شنو قال رئيس الهيئة التسيرية الدكتور رياض مقداد في ميكرو زميلة فؤاد المحمدي ثم نرجع ونعلق عليه.
0: الحالة المالية اليوم خذت نصيب الأسد الناس بقوله من الندوة الصحفية لا هي الندوة الصحفية اليوم كان العنوان الأبرز نتاعها هي معناها المصارحة المالية شنو بقينا قلت لك معناها حتى لمينا المعلومات الكل لأنه أي شيء باش تعطيه راهو مهم دونك اليوم شفنا أنه معناها اكتملت الصورة قدامنا من حق جماهير البنزرتي اللي في وقت من الأوقات معناها يوم علينا أن معناها متكتمين ما نشحكيه ولا بالعكس نحن ناس مسؤولين كل شيء باش نعطيوه في الديون يلزم نكونوا مسؤولين عليه. على كل حال اليوم تمت المصارحة وإن شاء الله اللي أهم من هذا كل أن معناها نتعدوا الحلول
3: ديون فماش ديون بالنسبة للهيئة التسييرية حسب التصريح
0: والله براتيكمون لا نحن
3: مش عزز يعني مش قولوا
0: لا موفين بالتعهدات نتاعنا حتى كان فما حاجة مش تكون حاجة كبيرة دونك نحن بالنسبة لنا نحن في التصورات نتاعنا فما ديما كيما حكيت قبيلي اللي فما سيابي اللي استلمناها نحن بعد 12 جويليا وفما سيابي اللي قبل السيابي اللي قبل بتاتر تراكمات كل رئيس خدم في النادي البنزرتي معناها عنده أعذاره سيابي راهو ما يلزمش زاد نحن اليوم معلاش نحكيو هكا نحبوا سيابي حلول جذرية بتاتر اجتهدنا بتاتر نجموا ناخذوش نتيجة ولكن أهم حاجة أنه ما نقعدوش متكتمين نصارحوا جماهير نادي البنزرتي الناس الكل الأطراف المداخلة في اللعبة هذية باش على الأقل نلقاو تصورات لأنه سيابي اليوم ما يخطركمش 10 سنين معناها تلعب على تفادي نزول سيابي أكبر من هذا ناهيك وأنه بعد معناها بعد عامين سيابي باش يعمل سناء نحبوا سيابي اليوم نشوفوا تصور معين أنه سيابي اليوم تحط معناها أن بروجي سبورتيف اللي ملاه معناها أننا عليه نطمحوا باش نلعبوا الأدوار الأولى في البطولة التونسية وعلاش ما نرجعوش نربحوا الأفريق.
1: إذن كان هذا تصريح رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي الدكتور رياض مقداد في ميكرو زميلنا فؤاد المحمدي. تعليقك سي مروان على اللي كنت تسمع فيه.
4: والله هذا تصريح رئيس النادي ربما هو حب بعد الفجر نقول احنا شهرين حبينا البنزرتي يحبوا يعرفوا الوضعيه الحاليه خاصه من الناحيه الماليه يعني كثر الكلام على الفيسبوك لا لكن ربما الرئيس حب يعمل صحفيه باش بور ايفيدي توتي سوار وقلنا احنا باش حب الناس تتساءل حب معناتها باش الشارع الرياضي في النادي البنزرتي وحب
1: اناره الراي العام
4: اناره الراي العام بالامور الماليه والحقيقه الامور هو ربما قال الحل لقاه موجود حاليا ربما امور بسيطه لكن ربما ثم ما سبق يعني قبل ما ياخذ هو ثم امور ماليه قلنا سي ان اس اس ثم لاعبين مش خالصين ثم بريم ثم عد حاجات هو حب يوضح ندوه الصحفيه ربما جات سريعه شوي جات صباح المجلس في العشيه اغلبيه الناس ما حضرتش الناس كلها علاش تسالوا علاش الساعه 10 صباحا وما كانت كل عشيه خير باش الساعه 5 باش
1: هو للامانه كان فما اجماع على ال10 نتاع الصباح نديروا واضحين نعطيو لكل حق حق
4: ما قلنا احنا ولفنا كل احنا كل شيء لابريميدي العشيه ولفنا حتى في التمرينات ديما نقولوا على
1: هذا
4: حب يوضح عام ربما، ولكن ما لفت انتباه هي الكاتبة على اسم الأمينة المال.
1: لا هذيك تو نجيوها وحده فقط تعليقك على صراحة، لا هذيك باش نجيوها من بعد شوية ونسمعوا
4: هو الحكيم قال احنا بل ما نجيوها والهيئة المديرة ما خرجتش ما كل كان ثم امور ضبابيه، هو خرج حاب يعمل صحفيه باش يوضح للاباء خاصه الاشكال هذا شنو ديون النادي ديال بزاف اون شيفر باش لعبات على الاقل توضح وتهدى شويه، واختار من كلام الفيسبوك باش على الاقل هو حاجه بالتوضيح بالنسبه لحبان بزارتي والمحبين بصفه عامه.
1: هذا شرفي تعليقك على الكلام اللي كنت تسمعه.
2: الفكره معقوله يعني انك تعمل حاجه باش تصارح واكيد عنده فيها هدف راهو مش هيك فجاه باش تقول دونك هو يقول لك انا صارح الناس ونقول على السؤالات ولا شنو العجز الموجود باش ان في مرحلة اخرى كي نقول نحب العبيد يتعاوننا ولا يقصد العبيد باش تعاوننا يعرفوا علاش باش يعاونوا مش خاطر الامور طيبة. هذيك فكرة معقولة في مرحلة ما الامكانيات شحيحة في النادي بالزرتي ما فهمش مداخيل دونك هو يقول لك انا هيئة تسييرية ما عنديش مداخيل قارة أو برلومومو ما عنديش منين لا شيء نصرف ومش نقاعد ندخل دونك ملزوز باش يعمل حاجة ذي وقاها حل من الحلول منطقيا باي. لكن الفكرة باهي الطرح يمكن هو فيه شوية ما يتحكى النقطة لولا خاطر شوف راوك تحكي على أنا راني قابلته حكيت بها شوية نهار الماتش الودي تحية ليها سي
1: تحية زميلك سابق ومحلل معك في سيدي سبور مع سي العبد العربي تحية ليه
2: كنا الحقيقة حكينا شوية لكن في مر كرة يعني في علاقة بالماتشوات الماتش ذاك لكن في العموم راهو مثلك تقول سيابيق بل 12 جويليا وبعد 12 جويليا دونك كأنك قسمت هنا وانت تحب تلم دونك ما غير يشعر هو يمكن نيته حاجة لكن الفهم من لعبين تفهم حاجة أخرى وزيد ذلك انت قبل 12 جويليا كنت في هيئة تسييرية انت شديتها مدة شهر والكيكواك اللي قبلها عام الأول يعني في العبين تقول لك هي انت تحكي قبل
1: ديسمبر
2: شيء ومن بعد شيء قبل 12 جويليا كنت في
1: اي في ديسمبر
2: هو شهر في الهيئة تسييرية هو قصد حاجة تفهمت حاجة
1: أخرى
2: هذه الأول اثنين انك كي تقول راهو مثال بروجي يعني تولي تطمح نلعب كوب دافريك وكذا راهو يعتبر توا في الحاله كي يحكيه واحد بعيد برشا صحيح نحلم تقول لي ليه مش راي شاركت بي قبل اما نحن توا
1: الوضعيه الحاليه
2: انت نحن في روحنا عملنا الحاجه ذي لسبب معين واللي هو الامكانيات المتظاهره الماليه والوضعية صعيبة اللي تمر بها حاليا ولا ربما في المستقبل شوي لك علاش ولا نثمنوا الفكرة أما نقولوا كان ينجم يختار مثيل كلمات أخرى يمكن ربما ما كانت تتفهم بشكل آخر
1: بالضبط. بعد ما سمعنا الكلام اللي كان قاله الدكتور رياض مقديات هيد خلينا نسمع بعضنا تصريح أمينة المال الأستاذة ريم المعلاوي في ميكرو زميلة خالد الهذلي وبعد كيف نرجع ونعلق عليه.
5: أنا أرى 90% اللي تحصلت عليها واللي يعني نجمت نعرفها اما راني نجم نقولكم نتفاجئ اتوما ما بحاجات انا ما نعرفهاش راه حجم الديون ا ببري وانتم ما نعرفش كان طلعتوا على
6: من هنا الفيفري مثلا
5: من هنا الفيفري عندك 400 مليون هذيا نتاع اللاعبين عندك نتاع سي ان اس اس قلت لكم عليها ونتاع الفيسك عندكم نتاع لي دو جوار قولوا في 300
6: 2 مليار
5: هذا يراه ديون خلف الكوتيديان تاع اليومي تاع الفريق شنو محتاج يوميا
6: يعني كل شهر قداش ابري تخلص
5: ديونه بين ديون ولا بين المصروف اليومي
6: بين المصروف اليومي والديون
5: إذا ما تجيكش ديون عاجلة كما هذي الكونفانسيون الأخرانية اللي أنت في مدة بريسك جمعة عندك 400 مليون مش 400 هو بالحساب وصلنا ل 400 هو خاطر المونطون اللي أنا وصلني أكثر لكن نحن كما أخدمناه في إطار المعاملات المالية هو المونطون يظل كيف 600 خدمناه في إطار المعاملات المالية وطبعا تعرضنا لبرشا ضغط وصلنا ل 402 مليون يعني اذا ما تجينيش يعني حاجات طارئه كما هكايا نجم نقولوا ابخي في 200 مليون اخر خير.
6: يعني الشهر هذا في حدود 400 مليون، الشهر الجاي في حدود 200 مليون اكيد كل شهر
5: ابو خي هكاك ابو خي راهو ياسر ديزام بريفيو في السياره الحقيقه. ريت كان جات عندي انا علاش ونعاود ونعاود ونعاود، راهو كان جا عندي ارشيف انا نجم نبني لك القدام شنو عندي نعطيك. راني انا توا نقول لك وبتحفظ باش ما خاطر ما عنديش حاجات دي شيف اكزاكت في كل شيء. راه ما نجمش انا نطمن الشارع الرياضي ونقول له راك اليوم واحد انت مطالب. يعني نحن كهيئه ولا الكلنا خاطر الكلنا فريق كامل، راه كي نقول فريق ونقول المؤسسات اللي موجوده في بنزرت ونقول السلطه الجهويه اللي عاونتنا برشا، نقول الاحباء، نقول اللي موجودين واللي فاعلين واللي نجموا يعاونوا الفريق. ما نحبش نعطي شيفر ونتحصر في الشيفر هيك خاطر ما نعرفش، ويؤلمني كي نقول لكم ما نعرفش. راه شيء محزن كجوريست نجي نقول انا ما نعرفش، شيء مؤسف الحقيقه، اسفنا الناس الكل.
6: شنو الحلول مدام اللي حاولتوا مع الهيئه باش تلقاوها؟
5: بالنسبه للهيئه انا تواصل وحيد يمكن مع سي مروان الغالي لأمين المال السابق ومع سي ايمن الجزيري. دونك كي مثلا استحقوا دي دوكيومون فما اللي موجودين عندهم فما اللي يقول لك ما عنديش. انا مثلا دغنيومون اتصلت بسي مروان متعاونين الحقيقه اتو مومون باللي بالموجود عندهم هما بيدهم. نعرفش شنو ما زاد ضغوطات اللي كانوا متعرضين، انا ما نعرفش شنو هو السابق، نجمش نحكم على حاجه انا ما نعرفهاش، انا ما نحكم كان على الموجود.
1: إذن كان هذا تصريح الأستاذ ريم المعلوي في ميكرو زميلة خالد الهذلي. مازالوا 6 دقائق قبل أذان صلاة العصر. سي مروان تعليقك على الكلام اللي كنت تسمع فيه ثم جيك شرفي.
4: شوف اللي خالد طوى أمينة المال معناتها شيء غريب، يعني ثم كونفيزيون ما بين الكلام تاع الهيئة وكلام هي. ثم ربما ديون وسط قال لك 2 مليار هي تراكمات، قلت لك ديما نرجع تو ما قبل 12 جويلي ما نعرفوش تو هل القيمه الماليه هذه مشكله كبيره. وهذه قالت كحله حتى في باش نحاسب الناس ونتكلم ربما ما لقيتش في الارشيف هذا عيب في نادي في قيمه هذه بنزرتي معناتها في الامور الماليه ما لقيتش بعض الامور التقارير الماليه من قبل باش نجم هي تصالح الناس. وهذه ما عرفش كيفاش كانت الناس تخدم في الاداره معناتك. ربما انا كي نجي باش نخدم كمسؤول نلقى الارشيف نتاعي باش انا نجم نبني عليه، نعرف المصاريف اللي قبل اللي كان باش انا كي ندخل نعرف شنو اللي دخل شنو اللي خرج. هذه امور ماليه كبيره وان شاء الله نكون احنا باش نقول لك هذا الارشيف الكبير ياسر، وان شاء الله ربما في قادم الايام توضح اكثر الامور وتعاون الجميع ان شاء الله ربما نادي بنزرتي يحل الازمه هذه
1: ان شاء الله. هذا متمنيه شرفي.
2: أكثر حاجة تجلب الانتباه هنا في كلامها أنه كل شيء يعني في الانسرتيتيد، يمكن فما امبريفي ممكن يجي بالتقريب حسب التقريب. دونك إذا هي في حجم ذا بالإشكاليات المطروحة ذي وفما إمكانية أنها تتضاعف بالحق شيء خوف. دونك إذا كعليش من الضروري الناس الكل بصراحة تحط يديها وتحط مخها وتلتف ورا النادي ويخدموا على الأقل. خلينا باش ما يطيحوش به، قولوا نحنا هما مش قاعدين يفضحوا في النادي تاو يتسموا، لكن بالمنطق العام قاعدين يحبوا يقولوا يا ناس رانا في صعوبات، هيا مرحبا بكم عاونونا. دونك خلي العبيد تفهم يا ولادي فيقوا، راو تحب الفريق مش كان بالتشجيع والسياح وتجي تضرب حجرة وتعاقب التيران، لا يلزمك تعاون حتى بالبسيط. دونك هذا عبارة على انه نداء للناس، يا ناس التفوا وراء جمعيتكم
1: بالضبط. وقالوا لي زملائنا في الريجي وانه فما طرف من الهيئه التسييريه السابقه من النادي الرياضي البنزرتي يحب يتدخل فيما يتعلق بالتصريحات هذوما اللي كنا عديناهم. ان شاء الله بعد قليل بعد الفصل الاشهاري الطرف ما قالوا ليش شكون عليه. الدكتور محمد رضا شريف، الدكتور محمد رضا شريف الرئيس نائب رئيس سابق للهيئه التسييريه، ان شاء الله يكون حاضر معنا في المباشر بعد الفصل الاشهاري واذان صليت العصر. خليكم في السماع، نرجع لكم بعد شوي. تبسطي.
7: اصناعي وتبع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوكوانيغ والدو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
9: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
10: ألو
9: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
10: شكون معايا؟
9: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
10: أما منين نبدأ؟
9: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
11: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ونتأكد صوتي باش يوصل مزمان الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل للباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتينيو فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت، كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621، أو على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولير، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت. راديو أكسجين.

0: عودة الكزدورة البرنامج استوديو سبورة وشرب الدنيا الحق.
1: اشتغل الجو انا
0: ها الله يهديك عزيز تو صدقنا ربي عنا تو قديش اللي كان نسيناها وعاود ذكرنا بها
1: حاجة أخرى
0: يا غرامي نصب زيتون
1: كستور أما ذا الفرق ما بين عمناول وسنان ومحمد حافظها شربة ماء
0: أنا حافظها
1: ما نعرفش هذه أثار العرس أثار الزواج ولا شنو
0: إذن كما قلنا قبل الفصل الشهيري وأنه فما طرف من الهيئة التسييرية السابقة للنادي الرياضي البنزرتي يحب يدخل فيما يتعلق بالتصريحات اللي كنا مررناهم التصريحات اللي كانت مثيرة للجدل من نهار الخميس حتى اليوم. الشارع الرياضي في بنزرت يحكي عليها طرف هذا هو نائب رئيس الهيئة التسييرية السابقة للنادي الرياضي البنزرتي الدكتور محمد رضا شريف. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك محمد ومرحبا بالضيوف بتاعك ومرحبا بمستمعي وبجمهور النادي الرياضي البنزرتي.
0: شكرا لك دكتور. تفضل دكتور شو ما النقاط اللي حبيت توضحها بناء على التصريحات اللي كنا مررناهم في ما يتعلق سوى بتصريح الدكتور رياض مقداد والا مدام ريم المعلوي. تفضل.
2: انا جو في با فيغ مانيش نعمل سيباراسيون بين تصريح الرئيس وتصريح امينه الماء. انا باش نحكي على اللي تقال الكل. الحقيقة أنت محمد تعرفني عندك سنين عمري ما كنت وجه إعلامي ونحب نتكلم
0: بالضبط نادي ما نشوفوك تخرج في الإعلام صحيح
2: ما نخرجش في الإعلام وانسحبت من الشأن الرياضي من الجلسة العامة اللي فاتت اللي أشرفت عليها أنا في غياب الرئيس السابق سي سمير يعقوب
0: صحيح
2: ونلقى روحي أوبليجي اليوم باش نتدخل باش نوضح أشياء باش نوضح أشياء في بلاصة سي سمير يعقوب اللي هو موجود في الخارج لأسباب يعرفها القاسي والثاني واللي باش نرجعلها بعد شوية. أنا انسحبت من جلسة عامة في جويلية يظلي نسيت الدات بعد ما قدمنا تقرير أدبي وتقرير مالي مصادق عليه من طرف مراقب الحسابات والتقرير هذايا مشاء للمندوبية ومشي لسلطة الإشراف. دونك ما تجمش تجي هيئة تسييرية اليوم عندها شهرين باش تقدح وتدعم في تقرير تقدم وصادقت عليه جلسة عامة وصادق عليه مراقب الحسابات ومشي للمندوبية. دونك اللي عنده باش يطعن يجي يطعن في وسط الجلسة العامة هذيك. داير التقرير هذاك اللي سمح للهيئة التسييرية الحالية باش تاخذ التمويل العمومي هكا ولا ما كانش ما ناخذوش التمويل العمومي. جبت على برشا نقاط. جبت على السيج. السيج. في حاجة ما نعرفهاش نسأل عليها. السيج أنا نخدم في مساحة. المساحة هذه عندها اللوجيسيال تخدم به المرضى نتاعها. مانيش باش نسميه اللوجيسيال باش ما نعملش بوبليسيتي. السيج سان لوجيسيال دو كونتابيليتي سان أوتي دو ترافاي وسيلة عمل. اللي النادي البنزرتي ما يملكش السيج. السيج هذا يملك رئيس السابق سي سمير يعقوب. عمل فناتر صغيرة حتى على ذمة الأمين المالي. السيج هذايا فما فلوس يدفعوا ويدفع فيهم كان سي سمير يعقوب ماهوش ملك النادي البنزرتي. دونك من انسحاب سي سمير يعقوب اللي حاجته باش يخدم بسيج اللي يعمل طاحونة سامحني سي محمد يعملها دندات اللي حاجته بيخدم بسيج يمشي يشري تيج ويحطه ويخدم به حتى حد ما يجم يمنعه باش يخدم بسيج. مش أنا ندفع الفلوس وانت تخدم به.
0: دونك سي سمير يعقوب هو اللي كان يخلص في الفلوس نتاع الابليكاسيون هذه.
2: ماهيش ابليكاسيون محمد
0: لوجيسيال بلوتو لوجيسيال
2: لوجيسيال دو كومبابيليتي تجم انت غدوة في مهنتك تجيب سيج تخلصو وتخدم سيج نتاعك. احنا مثلا في اللي كابيني ميديكو عندنا مدوين هذايا تاع لوجيسيال نمشي نخلص مدوين وندخل لوجيسيال نتاعي اما نخلصو انا مو زميلي اللي بجنبي في الكابيني اللي بجنبي خلصولي.

0: سمير يعقوب.
1: بل.
0: هي فما كونتراديكسيون، هي تقول معناتها ما فماش تعاون من الهيئة.
1: وفماش باساسيون تعملت بيناتكم وبينات
0: الهيئة. هاني جاي خويا، هاني جاي يا محمد. أول حاجة في تاريخ جويليا، والله نسيت أنا نهار في جويليا، بطلب من الهيئة السابقة صار اجتماع باساسيون في اللوكال نتاع النادي البنزرتي، اللوكال نتاع النادي البنزرتي اللي السابق ما كانتش عندها لوكال توا ولا عندها لوكال محترم. حاضر فيه سي أيمن جزيري كاتب عام سابق، سي مروان الغالي، سي مهدي الحاجي، سي رياض مقداد، والمدام أمينة المال. الباساسيون هذه حاضر فيها عادل منفذ وعامل فيه ان بي في دو باساسيون. دونك البي في هذايا كلمات كذا وكذا وكذا وكذا موجود او كخرج في وسائل التواصل الاجتماعي. دونك المفاجأة وتحكي على السوربريز، لازمش تحكي على السوربريز، على حاجة انت تسلمتها وعملت فيها باساسيون. كان عندك رمارك تعمل رمارك وقت

0: بالي والإداري. هي تسلمت كل شيء وقالت يش جستيفيكاتيف مثلا متاع الكونتابيليتي اللي هما موجودين في الإكسل وموجودين في سيج لفاكتور مثلا ما نجمش نعطيهم لك. همش أقول لك عليش محمد، احنا رئيس السابق سي سمير يعقوب عنده مشكلة انت قضية المرحوم سيد أحمد القروي، صحيح ولا؟
1: اللي عنده 20 سنة تقريبا.
0: بس سيد أحمد القروي قدم قضية بالسيادية، صحيح ولا؟
1: صحيح.
0: والمحكمة أعطته حق في استرجاع الأموال متاعه. ليش أعطته حق بالفاكتور اللي قدمهم؟ كان قاعدوا لفاكتور اللوكال متاع السيادية راهم يتزايتي إليميني وراهم دفعت على روحه. ما نعطيكش حاجة أنا، بجاء احنا حتى وخذ من الكلمات، خلي عنا نعطيك حاجة، نعطي هالك الوسيلة اللي أنا باش ندافع بها على روحي، الباقي الكل موجود عند مراقب الحسابات. في الكادر هذايا فما سكون أبيل، يمكن هي ما تعرفش تسير الجمعيات الرياضية، فما سكون أبيل لسيباغاسيون دي زيكزيكتيف، معناتها كي تجي هيئة اليوم في أي جمعية ماهيش باش تقيم الهيئة اللي سبقت، لا تخدم باللي عطاتهولها الهيئة اللي سبقت باللي غوبوغ اللي طرق شو طرقت أنا موجود في التقرير المالي وطرقت عليه. أما أنا نعطيك شو عندي جو مازال الملاعب هذا مش خالص، هذا مش خالص باللي غوبوغ هذي اسمها لا سيباراسيون دي زيكزيكتيف، إذا ما تعرفها تجم تسير جمعية.
1: كيف دكتور فما نقاط أخرين خاصة اللي تم يعني تداولهم خلال الندوة الصحفية، خاصة فيما يتعلق بالشهر متاع الملاعبية 5 شهور مش خالصين، شنو ردك على الكلمة هذه؟
0: شوف يا باش نقول لك أنا 100% متاع الشهر خالصين ما فماش جمعية 100% متاع الشهر خالصين.
1: قديش الجوارات مش خالصين معاكم في الهيئة السابقة؟ مع الهيئة السابقة
0: شوف 70-80% متاع الشهر خالصين. شوف يا محمد كل شيء موجود في كل تلمته في الباساسيون، كل شيء موجود. نقرا هالك الباساسيون، عندك البيبي متاع الباساسيون موجودة عندك، اقراك وتلقى تلمت في قوائم في شنو اخذوا الملعبية وشنو ما اخذوش الملعبية وشنو يستناو. 400,000 دينار متاع الفريم دوروندمون، راهو الفريم دوروندمون المعمول به في الجمعيات في أول موسم، كل موسم جديد تقعد الهيئة مع الملاعبية وتسكر الموسم اللي قبل، هكا ستبقى حتى البريم دو روندمون ديبون دو نومبر دو ماتش جوي، ديبون دو بليسور، ديبون دي كارتون روج، ديبون دو بليزيور فاكتور، ماهوش شيفر هكاكا ملوح.
1: فيما يتعلق دكتور عندك مضيف؟ تفضل
0: مازلت عندي منظر.
1: اي تفضل. لا فقط تعال يعني نمر النقطة أخرى، لكن مادام عندك مضيف فيما يتعلق بالنقطة هذه. اي تفضل.
0: الماتيريال نتاع هيئة الإعلام. الكاميرا والبيسي راهو الكاميرا والبيسي ماهوش ملك النادي البنزرتي. راهو ملك أعضاء هيئة الإعلام. ملك رئيس هيئة الإعلام. ما فما حتى شيء وري اللي هما ملك النادي بنزرتي باش نخليهم لك انا ونخرج. لا انا مصورتي هذيك زيتها ومشيت على نفسي نتاعي. السياره اللي هزت الملاعبي عمل راديو ولا عمل سكانير سيارتي مش سياره النادي بنزرتي، مانيش خليها للسياديه انا، هذيك نتاعي انا. ناس هما ناس كلمت على الباج، لك تم تعيين ادمنستراتور دو باج وقاعدين يهبطوا في لي بوبليكاسيون الكاليتي، وانت تعرف نتاع البوبليكاسيون سا ديبون با دو بروفيل راهو سا ديبون دو الخدمه اللي تخدم. فما شكون جبد على لي دوسار؟ دوسار يا رسول الله باشون دوسار ما تقماش دوسار تاع في الفيدراسيون، ما فما حتى مشكل جي هيئة تمشي تاخذ دوسار من هذا الفيدراسيون، صحيح ولا يا محمد؟ أنا فما حاجة خلتني هزيتها متدخل ولا ما ندخلش محمد، كلمة ممتلكات. شنو الممتلكات النادي بنزرتي؟ أخي النادي بنزرتي عندها أراضي وأبارتمونات وفلاحة، شنو تملك بيه؟ كان زوكتوبل، بصيري، قالت له فرنسي شنو تملك سامي؟ ما عندها ما تملك راهو. يعني ايش ممتلكات سامي؟ اللوكال ملك البلديه، الفسيري ملك البلديه.
1: مدام ريم المعلاوي كانت قالت وانه بس كل يوم يطلعوا لنا ديون جدد، تعليقك على الكلام
0: هذا؟ ديون جدد شنو هما الديون جدد؟ شنو هما؟ هي تعطيهم شنو هما الديون جدد؟ الديون نتاع نتاع القباضه ملمان قلنا باش نخلصوا الملاعبيه كالديون القديمه هذيك باش نخلصوهم افيك روتني على سورس، روتني على سورس عملنا فيهم اشلان مع وزاره الماليه. مش ديون جدد، شنو ديون جدد؟ معروفين. الكل انت كان تسال اي محب يتبع في الشان نتاع سامي تو يعرفهم. وانت خذيت فيهم باساسيون. ماخذة فيهم باساسيون، وصار فيهم تقرير مالي، معناتها انت تشكك في التقرير المالي اللي هو تقدم وتصادق عليه.
1: باهي دكتور، كذلك فيما يتعلق بال يعني المرابيح نتاع المتأتية من البوتيك نسبة 20% لنادي البنزرتي وكيف كيف الفورنيسور 80%.
0: يجم يقراو فما كلمة 15% دو شيفر دافير. إذا كان في العام الأول سا ديباس 400 ميل، وكان فما مستحقات الكونفونسيون هيك موجودة، هاني قلت لك الكونفونسيون تنجم سيدي تمشي تطالب بهم، كان فما مستحقات مش متاخدين. أما احنا كنا ناخذوا، احنا على الأول ما خذيت أمير يعقوب الجمعية خلص 150 ألف دينار إكيبمون لشركة معينة. تقولوا في الإطار نتاع المجازا هذيك اللي مولاها سمعتها مولاها بين ظفرين الشركة المستثمر هذاك هو اللي عمل لنا نجمع خذها السيمان، هو اللي عمل لنا نجمع، هو اللي عمل كذا، يعطي فينا في ليزيكيبمون تاع ليكيب سينيور اللي هو داخلة في الكونفونسيون، ويعطي فينا في ليزيكيبمون دي زيكيب جون الكل.
1: دونك ال 20% نسبة المرابيح، يعني تفهمتوا معاه ال
0: 20% نسبة المرابيح
1: تفهمتوا معاه على أساس تاخذوا إيكيبمون للي جون ولل هذا
0: شوف الهيئة السابقة اللي تحكي عليها هي ال سو كونترودي تقول ما تعاوناش يا اخي مروان الغالي ماهوش امين مال الهيئه السابقه.
1: لا هي قالت فما تعاون معاه.
0: سامحني سامحني يا محمد. مع شكون تحب تتعامل هي معناتها مع الرئيس ولا مع نائب الرئيس؟ فما امور ماليه وامور اداريه، هكا امين المال موجود السابق والكاتب العام موجود، ولا هذوك ماهوش تابعين للسابق ومش تابعين للهيئه السابقه.
1: اكيد تابعين.
0: فهموني تابعين لشكون هذوك؟
1: بنتهم
0: الرقابة هذوك أمين مال سابي وكاتب عام سابق نتا سابي مش نتا جمعية أخرى. مع شكون تحب تعامل؟ تحب تعامل مع مع شكون؟ مع الجارد ماتريالة؟ ما باش تعامل مع أمين مال الأمور المالية وكاتب عام في الأمور الإدارية؟ خمسة يتعاملوا معها شنو مشكل؟
1: باهي دكتور، قبل ما نختم معاك فيما يتعلق لانه مازال عندنا 3 دقائق بالضبط على الفاصل الاشاري، باهي نخليك تخدم ثم كيف عندي سؤال ليك في الاخير نكملوا به. تفضل. كمل
0: لي 3 دقائق. الهيئه السابقه اللي تحكي عليها خذت المهام على الهيئه اللي موجوده توا عم ناول فلوس العام من غير باساسيون واحده. اثنين، راهو الفتره هذيك اللي توا تحكي انت على تقرير مالي وتحكي وتطعن في الناس، راهي توا تقدمت فيها تقرير مالي الشهر هذاك ولا 3 جمعات ولا ما نعرف قداش. ما تقدم في بالك اللي ما تقدمش تقرير مالي في البريود هذيك ما فما حتى تقرير مالي. تابعي عامل ستاج في سوسه، دونك فما مصروف تصرف، دونك هذاك يلزم فيه تقرير مالي. حاجه اخرى بالله نحب نكملها خاطر انت هاك ما خليتيش.
1: لا لا خذ وقتك، اما فقط لانه عندنا فاصل اشهري يحكم فينا هذاك علاش. خليك تواصل.
0: الكونفرنس دو بريس، انا كنت مستنى في الكونفرنس دو بريس مش تقييم عمل الهيئه السابقه. الكونفرنس دو بريس تعطيني تريزاكسيون اتوا، فهمني مومار علاش مومار من 72 مليون و500 ولات الحكايه في 150 ولا في 300 ولا ما نعرف شو. فهمني علاش لي جوغ اترونجي نتاعنا مشاو غراتويتمون، هاو اللي حد يعمل كونفيرونس دو بريس يفهمني هو اش عمل، مش ينقد الناس شنو اللي عملت. وحاجه اخرى، عندي سؤال اخر للهيئه الحاليه اللي تعينت نهار 15 جويلية الفكروار اول مره لمده شهرين، نورمالمون بعد شهرين تعمل جلسه عامه انتخابيه لتو نستناو فيها. هذا اجراء قانوني راهو موجود في المقرر الاولاني.
1: عندك مضيف دكتور ولا نسأل سؤال؟
0: نقصد ولا
1: أي؟ المهم الناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يفهموا المقصد نتاعك. باهي دكتور، فيما يتعلق بملف ممار ديوب سيدي.
0: ممار ديوب نورمالمون المستحقات نتاعو ما تفوتش 72,500.
1: اليوم نلقاوها في حدود 100,000 دولار.
0: احنا توا على خاطر ما جاوبناش وما تصرفناش ولاو بور لانسون 300 مليون، قالوا باش يعملوا كونفونسيون في 150 مليون. ما تجيستان فلو دوبل.
1: دكتور؟
0: سيدي.
1: عندك مضيف دكتور؟ خلي لك كلمة الختام، فماش حاجة تحب تضيف على الكلام اللي كنت تقول فيه، تفضل.
0: والله كلمة الختام، أنا عندي كلمة الختام. اللي يعمل كونفيرونس دو بريس ولا يعمل يونيكسيون، لازم يعرف شنو باش يربح منها. فينالمون احنا النادي بنزرتي بالكونفيرونس دو بريس هذيا اللي صار، شنو هو اللي ربح؟ تعرف شنو اللي ربح على حد فكري؟ مزيد من التقسيم
1: للأسف.
0: فوالا. شفتوا السيد اللي موجود في فرنسا اللي هو تنازل عن المستحقات بتاعه وبدل في الجلسة العامة، قال الرئيس ما عادش عنده الحق
1: يطالب بالمستحقات
0: نتاعو، وانت تعرف هذايا. هذايا شفت غدوة كان طالب وانت باش يعاون نادي بنزرتي ب 500 دينار ما يعاونهاش
1: للأسف،
0: وغيره برشا من اللي موجودين في الساحة الرياضية تاع نادي بنزرتي.
1: مشكور جدا دكتور محمد رضا شريف، كنت معنا في المباشر رئيس

0: 28 مليون. إن شاء الله بعد قليل يكون حاضر معنا المسؤول على التسويق في النادي الرياضي البنزرتي محمد صالح العلوش، باش ناخذوا من عنده فكرة فيما يتعلق بالمبادرة هذه. فاصل إشاري ثم راجعين.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من نبدأ.
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله انت ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون، أغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
5: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ7 ونص متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232 وإلى كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، وفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 503.

0: نفسه.
1: أطفالنا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستيك.

0: جوس
1: مربع ودرج على موج اكسجين اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الان. دخلنا معاكم في ساعتنا الثانيه من استوديو سبور اللي باش تواصلوا فيها معاكم حتى للخمسة ونص نتاع العشيه، وكا الساعه الثانيه شرف شد عندك
2: قيد الله ربي
1: في ساعه الوقت قاعد. اذا كما قلنا في الجزء الثالث من حصتنا لليوم، وكما قلنا قبل الفاصل الاشاري، وانا باش نخصوها للحديث على المبادرة الجديدة اللي أطلقتها هيئة التسويق بالنادي الرياضي البنزرتي والمتمثلة في مبادرة 1928 مريول. وسعيد جدا بحضوره معنا عبر الهاتف رئيس هيئة التسويق بالنادي الرياضي البنزرتي أخونا وصديقنا محمد صالح العلوش. محمد صالح أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: أهلا بك أخويا محمد، مرحبا بك أخويا وبالجميع الحاضرين معك وبكافة مستمعي أي راديو أكسجين أفهم وجمهور النادي الرياضي البنزرتي.
1: شكرا لك محمد صالح. خلينا نحط الأمور في إطار، أنت تويك في أحد الفضاءات السياحية في مدينة تبرقة ونلعب النادي الرياضي البنزرتي الآن مباراة ودية ضد منتخب الأردن اللي أقل من 23 سنة، هكا؟
3: هكا بالضبط، عنده يمكن توا 5 دقائق ولا 4 دقائق من الإبداء.
1: شنو هي الأجواء؟
3: والله أجواء عالم، هي تبارك الله ما شاء الله عندنا الإمكانيات في تونس وخاصة في تبرقة، إمكانيات أوروبية في تبرقة.
1: بالضبط بالضبط، وهذا بشهادة برشا فرق أوروبية اللي جاوا وتربصوا في مدينة تبرقة. إذا ندخل في صلب الموضوع أخويا محمد صالح، دونك كما كنت نقول عرض جديد وضعتوه ككوميتي دو ماركتينغ في النادي الرياضي البنزرتي متمثل في مبادرة 1928 مليون، والبقية من عندك محمد صالح تفضل.
3: نحب نشكركم ساعة أولا على توفير المساحة هذه باش نحكي على موضوع مهم برشا يخص نادي الرياضي البنزرتي، الجمعية العريقة هذه صاحبة طاولات وجولات داخل تونس وخارجها وصاحبة أول كأس أفريقيا دخل تونس، وكما نعرف رأي السيادي أكبر متنفس للشباب في بنزرت. قمنا بمبادرة بالشراكة مع سبورتاك وجيشي بوانتيان، عملنا مريول باش يكون عائداته لفائدة النادي الرياضي البنزرتي. نعاودها، عائداته لفائدة النادي الرياضي البنزرتي.
1: دونك العائدات بنسبة 100% محمد صالح؟
3: ما فهمت سامحني؟
1: بنسبة 100% العائدات، كي نحكيو على عائدات الكل باش تكون النادي الرياضي البنزرتي؟
3: كي نحيو احنا شارج انك شريكة خدمت لك برودوي تاخذ شارج نتاعها فقط يسمى عائدات بنسبة 100%.
1: داكور.
3: وانا بالمناسبة نحب نشكر الشركة على الاستجابة للطلب نتاعنا وساهمت الظرف الطيب اللي تمر به الجمعية، وقفت معانا معناها العافية متاعها، وقفت معانا ووفرت لنا المطلوب الكل اللي هو يتمثل في 1928 مليون،
1: واللي هو اللي هو العام اللي تأسس فيه النادي الرياضي البنزرتي، رمزية سمبوليك الحكاية.
3: بالضبط، هي حكاية سمبوليك. وتقول لي انت علاش 1928 برك فقط؟ يعني نجم انا نخلط الشيفر هيك ان شاء الله، وانا مانيش باش ناخذوا جيت انا نخلطوا للشيفر هيك اللي هو قلت انت عليه سمبوليك، ومن بعد نبدلوا ديزاين ونواصلوا في المبادره نتاعنا معناها في صوره استجابه وان شاء الله هيك اللي نسمحوا له احنا
1: ان شاء الله. دونك 1928 مريول ابارتير من وقتاش باش يكونوا متوفرين على ذم، وكيفاش خاصه كيفاش يحب يقتني المريول هذا، واسكو باش يكون قريب من المريول اللي يلعب به النادي الرياضي البنزرتي والا يعني حاجه جديده باش نراه؟
3: المريول هذا يا اخويا محمد يكون حاجه جديده وكومبليتمون ديفيرون على المريول لوفيسيل كوزي تاع الجمعيه. المريول هذا باش يكون شاك مريو بورت ان نيميرو انيك، معناها كل مريول عنده رقم محدد من نمر واحد حتى شي 1928 حتى شي الرقم 1928 معناها هذا هو مش مجرد مريول، هذا مريول هو قادر باش يخرج النادي الرياضي البنزرتي من الازمه اللي هو فيها تو، خاصه اللي هو يمكن اقتنائه من جميع انحاء العالم.
1: ممتاز، باهي فكره باهي. وكيفاش كيفاش من جميع انحاء العالم كيفاش ينجموا ياخذوا مثلا واحد في امريكا كيفاش ينجم يتحصل على المريول نتاعو من بنزرت؟
3: واحد يلزم في الخارج حدود الوطن يدخل على المنصه جيشي بوانتيان في بي بوان جيشي بوانتيان يلقى عندنا المريول هذايا في المنصه موجود، يدخل ريزيرفي المريول نتاعو يجي بيها ريزيرفي خاطر هما البرودوي يكون ديسبونيبل عندنا أطرتين من 15 أكتوبر كيف رأوا فيها جات تنبولي كراو في بنزرت
1: متزيلنا معي بالجيلة أي؟
3: ريزيرفي المرولة متاعه وأذيك لي بريزوم عليها وين يكون هو في قاعدة كيف كيف على المنصة بالتاي متاعه وبالنومر متاعه وكل شيء يجيك البيت بارك لجور زي وقت اللي يجي البرودوي تكفل بها الشركة اللي عامل معها شراكة جيشي بوتين يتكلف لك بالليفريزون يجيك وانت كيف كيف
1: معلوم الليفريزون قديش في تونس والبر محمد صالح
3: في تونس الليفريزون مش تكون 10 دينارات دينارات 10 دينارات في تونس و100 دينار خارج حدود الوطن
1: مهما كانت الدولة اللي خارج حدود الوطن
3: مهما كانت الدولة اللي خارج حدود الوطن
1: دونك الانسكريبسيون باش تكون يعني فقط على الموقع هذا جيشي بوانتي
3: على جيشي بوانتي وبالنسبة لحبيه نادي بنزرت في بنزرت ولا خارج بنزرت اللي فيه ينجموا يحجزوا المريولة هذايا عند في البوتيك نتاع السيادة يخلصوا ويقيدوا ثانيهم ونوامرهم وهو يجيهم كيف كيف نفس الدات اللي كان صوب يعود برودوي ديسبونيبل يجيهم كل واحد بالدار والا يتصلوا بيه كان هو مثلا مش عامل ليفريزا يتصلوا بيه يقولوا مريول كراو حاضر مرحبا بيك تنجم تتفضل تهزوا وقت اللي تحب.
1: باهي نحكيو على حاجه مهمه يمكن يتسائلوا عليها الناس الكل قديش المريول هذا؟
3: هو المريول هذا 100 دينار
1: 100 دينار
3: معاها 100 دينار 100 دينار ومعاها كثافه دينارات نتاع المنصه ونتاع الجيشي بوانتيان هذيك الفلان تاعهم هما شكون لك يعني تكفل يتكلف عليك 103 دينارات وحاجه اخرى اخويا محمد لو في المنصه عملنا كات باكس عملنا ديزوفر اللي يحب ياخذ مريول مع الاشتراك الثانوي اللي داخل الماتشات نتاع السيرب الكل
1: خاصة وانا مازلنا في ديبيت سيزون يعني لاعبين كان زوز ماتشات برك في بنزرت مازلنا في ديبيت سيزون ينجم ياخذ الابونمون نتاعو حتى تو
3: بالضبط يعني عملنا كات باكس فما تنجم تاخذ المريول نتاعك ومعاه ابونمون فلوس تبيع راهو الاوفر هذي تساعد خير يولي لك الابونمون يعني فيه تخفيض غام فما مارج نتاع ربح تربحوا كيف تاخذوا انت لابل مو مع المريول كل كسوة فيلو زيراج اونفانت ولا تريبيون
1: ممتاز الاسوام
3: الاسوام يعني لابل مو مريول هو احنا نبيعوا فيه لابل مو في هذيك ملعب كل 80 دينار مع المريول يولي 180 احنا عملنا البيلوز والفيراج 150 دينار
1: لابل مو 30 دينار في مكتوب باي برش
3: 30 دينار وفي الاونفانت هي لابل مو 200 دينار والمريول ب 100 يولي 300 دينار وليت بالباكس هذايا بالباك هذايا تولي 250 دينار ضرب 50 وفي التريبيون تولي 950 دينار لابل مو مع المريول
1: اللي هي تريبيون وحدها بمليون
3: اللي هي تريبيون
1: يعني مليون و100 ربح 150 دينار يا نعيما
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة وكثير غير وزاد كيف كيف في المنصة اخويا محمد عملنا ديبيات سوتيا بطاقة دعم هذي يعني ديبي
1: اونلاين ينجم يشري البيت سوتيا من
3: اونلاين يعطيك الصحة بي سوتيا اونلاين من 50 دينار 100 دينار 150 دينار 200 دينار 300 دينار و 500 دينار للمواطنين بالخارج اللي ديما يسالوني وديما يتعذر عليهم كيفاش يعاونوا جمعية في الاوقات الصعبة هذيا وديما كانت يعني هذيك الحجرة قدامنا ما نجمناش نجاوزوها بالميثود هذيا الحمد لله ان شاء الله تكون تنجح المبادره وان شاء الله يتجاوبوا معنا ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتاكيد هذا ما نتمناه خاصه انه العائدات الماليه كما كان يقول محمد صالح باش تكون نحيو الشارج بالطبيعه ويكونوا الكل على ذمه النادي الرياضي البنزرتي محمد صالح خلي لك كلمه الختام فماش حاجه تحب تضيفها على الكلام اللي كنت تقول فيه تفضل
3: حاجه برك انا في المريول هذايا راهو بعديك عندنا زاد يعني برنامج اخر باش نعملوا جوائز اكزامبل نقولوا اللي جانوا مرهم من واحد لعشره نعملوا تيراج صور
1: نرفعوا
3: الفئه نتاع الصغار اكزامبل يعديوا نهار مع السينيور فرحه وفي كيف كيف الفئه نتاع الجرون تاعي زاد الكبار فما جوائز نعلنوا عليها من بعد واحده واحده ان شاء الله وتنجح المبادره هذايا نحب نشكر بطبيعه
1: وين ساعة من المنبر هذايا كيف كيف محمد صالح نحب نشكرك انت وكيف كيف بقيه يعني الاعضاء اللي في هيئه التسويق كسوال الحشياني كيف كيف عصام بن صابر نفس الشيء طهيب الخوجه وبقيه الاخيان ما نحبش نسمي نزيد نسمي باش ما ننسى حد مشكورين جدا يعطيكم الف صحه على الخدمه الكبيره اللي قاعدين تخدموا فيها والكل يعني تطوع عن خدمه النادي الرياضي البنزرتي مشكورين جدا حتى توفروا بسهوله وعي ديت مالية للنادي الرياضي البنزرتي. يعطيكم الصحة.
3: يعطيك محمد نبي نشكر واحنا جميل جميل نادي البنزرتي في ربوع ولاية بنزرتي وخارج حدود الوطن. وراو المالية هذايا باش يكون مزيان برشا وشباب برشا ويكون لهم تاريخ.
1: هي التصوير نتاعو هبطت في الجيشي بوانتيان.
3: هبطت حتى في الباج اوفيسيال نتاع النادي البنزرتي موجود زادا. وراو المالية سمبوليك في فكروا بالفترة هذه الصعيبة كيفاش هما عاونوا وقفوا مع الجمعية اللي كبروا فيها وعاونوا. ومن المنبر هذا محمد خويا فرد مرة ماني عايشك حبيت نواجه نداء لأصحاب الشركات المنتصبة في جهة بالزرق المساعدة جمعيتهم العريقة ودعمها وإن شاء الله باش نتصلوا بهم ونشوفوا طريقة كيفاش سواء عقود استشهار سواء اقتناء اشتراكات إلى آخره. وبقولة ربي نعرف أنا متأكد اللي باش يعاونونا ويكونوا خير سند جماعية على خاطر ناس مسؤولة ويعرفوا الامباكت سبورتيف السوسيال وقيمتها على المناخ العام في بنزرت.
1: أكيد
3: متأكد زادة برشا اللي هما باش يدعمونا وعلاش ليه باش نقترحوا عليهم زادة أفكار أخرى تعاون السيادية في المستقبل مش كان ماديا بركة زادة. احنا علاقتنا الحق متاع ربي راهو علاقتنا دائما مع مؤسساتنا في بنزرت اللي يتخدم في ولادنا وبناتنا كما سلطة جهوية يلزم الدعم تاعهم فيهم وتوفر لهم في كل الظروف الملائمة للنجاح والتشغيل أكبر نسبة من الشباب نتاعنا وبالتالي تشجيع المستثمرين باش ينتصبوا في الجهة هذا يعود بالمنفعة على الجهة ككل وعلى نادي الرياضي البنزرتي خاصة ونحب نشكر السلطة زادة في شخص سيد الوالي اللي وسيد كاتب العام زادة بتاع الولاية سي عبد اللطيف حميد على وقفتهم معنا وحرصهم على توفير أحسن الظروف للنجاح بالحق مع تكلم شركات وقعدنا معاهم فما خاطر اتصلنا بهم وقعدنا معاهم وعدونا باش يرجعونا رتور وباش يعاونوا في الطرف الصعيب هذايا ومازلت الخدمه بقدره ربي قدام والله يعني للامانه اخويا راني انا ما نشكرش برشا اما راهو بالحق كانوا خير سند لينا وللهيئه هذايا باش تجاوزت برشا صعوبات ماليه في ثلاثه شهور اللي تعداو وان شاء الله فما وعود زاده باش نتجاوزوا القدام قدام ربي مع بعضنا الناس الكل يد واحده وننجزوا بالسيادية المره
1: الجايه
3: ونرجعوها لمكانتها قدام ربي وترجع مجد السيادية ان شاء الله ونحضروا بطبيعه الاحتفال بالمئويه اللي ما عادش برشا عليها اللي على الابواب كما يلزم ونعملوا مئويه تليق بالنادي الرياضي البنزرتي ان شاء الله وعلاش لينا نتخبروا فريق اوروبي كبير
1: ان شاء الله
3: ونفرحوا الناس الكل وترجع الايام الزينه نتاعنا بالاحتفال بالناس الكل رؤساء سابقين مسؤولين سابقين جماهير نتفضل مع بعضنا الناس الكل يد واحده بقدرة ربي يرجع المجد نادي البنزرتي ونرجع بقدرة ربي للتتروات ونتخلص الديون نتاعنا وديما نقول انا بقدرة ربي اذا
1: محلية التفاؤل اللي فيك محمد صالح برافو والله يعطيك الصحة وموا ميساج بوزيتيف نخرج به من خلال المداخلة نتاعك معنا يعطيك الصحة
3: والله بقدرة ربي انا
1: راهي
3: من الموقع هذايا وانا كعضو في الهيئة هذه وكنت عضو في الهيئة السابقة معناتها الهيئة السابقة عباد يعطيهم الصحة عباد ضحات عباد تعبت كيف الهيئة هذايا ناس زاد تولدت من رحم المعاناة عباد زاد دقيقة 90 راهو ما نحبوش نرجعوا بالتوالي احنا ال 14 و13 و12 جويليا وين كانت ماشية السيادة هذا الكل تجاوزناه والحمد لله الجمعية في الطريق الصحيح عملنا نتائج الحمد لله ما نقولوش احنا ماهيش خايبة وبقول تربي في جولات القادمة زادها باش تزيد تتحسن أكثر وأكثر وأكثر أما هذا الكل ما يتحقق إلا بتضافر جهود الناس الكل من الصغير للكبير اللي على حصير في بنزرت من السلطة من الجمهور المسؤولين سيرتو السابقين والحاليين والناس الكل قدرة تربي يد واحدة وعلى قلب راجل واحد ونلحظوا بالسيادة وترجع الأمجاد وبقدرة ربي نفرحوا الناس الكل بقدرة ربي أبرتير من فيفري مارس الجاي ترتاح السيادة من الديون والثقل هذا الكل بقدرة ربي بشوفوا سيادة جديدة وناس الكل نرجع من زينة بقدرة ربي
1: إن شاء الله يا ربي. هذا ما نتمناه بالتأكيد محمد صالح العلوش مشكور جدا محمد صالح العلوش رئيس هيئة التسويق بالنادي الرياضي البنزرتي كنت معنا في المباشر ومحليها يعني الروح اللي فيك يعني أعطانا برشا إنرجي من خلال المداخلة نتاعو محمد صالح العلوش ومرة أخرى نشكركم برشا ككوميتي دو ماركتينغ في النادي الرياضي البنزرتي على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين يخدموها فيها. كلمة قبل ما نمشي مع فاصل إشاري شرف الدين وسي مروان شباب ما شاء الله عليهم قاعدين يخدموا في النادي الرياضي البنزرتي حقيقة وخليني نقول الأمانة وصحيح صديق محمد صالح العلوش لكن أول مرة نكتشف فيه روح المسؤول محمد صالح العلوش يعطيه الصحة على المداخلة بتاعه.
0: بون يعطيه الصحة محمد صالح على تدخله للتوضيح اللي صار وعلى تفسير الفكرة ولا الشيء اللي قاعدين يعملوا فيه. هذا مهم برشا. لازم نسكل
1: كل تطوع عنه
0: بيان سور. البينوفولا في النادي بنزرتي مشي ديبوي اكستون, هما كشباب شباب انترقيمي ناس مسؤولة, واضح من كلامه يعرف ايش قاعد يحكي ويعرف وشنو وين واصل نادي البنزرتي وين يحبوا يوصلوا. ان شاء الله نداء وهذا يوصل للناس الكل وطيخ في الناس الكل مع نادي البنزرتي, وان شاء الله هذه مبادرة وجهة مبادرة اخرى وتجي تصطف ناس اخرى في نفس الخانة وتعاون باللي كتب ربي, ينقصوا الاشكاليات ينقصوا كلمات ديباريدوتو ويحاولوا يحطوا ويشكروا. انا ديما مع شكون راو لي خدم, راو مهما تكون حتى اخطاء هنا ولا هنا, راو اكيد راو تعب وخلى فلوسه وخلى من وقته, دونك راو نشكروهم الناس اللي فاتوا كيما شكرهم هو يعطيهم الصحه ونثمنوا المجهودات نتاعهم ونقولوا للناس اقفوا مع الهيئه هذه, راك تقف مع الهيئه هذه, راك عباره وقفت مع قاعد تقف مع السي بي وقفت مع الهيئه.
1: وديجا كلمه يقولها كيما صالح لكل زمان ومكان, الكلمه نتاع الرئيس السابق والاب الروحي يعني نعتبره النادي الرياضي البنزرتي الاستاذ سعيد الاسود, اللي ديما يقول اللي يشد نادي البنزرتي هذاك ابونا.
0: بالضبط,
1: نادي البنزرتي امنا واللي يشد هذاك ابونا,
0: الصباع يشد
1: اليد هذاك.
0: هذا هو من خلال مبادره الهيئه الجديده وكلام اخونا محمد صالح, نقول لهم الناس قاعده تفكر تجتهد تعمل في وسائل, اقفوا معاه ودزم معاه باش يولوا يزيدوا يخدموا اكثر ويجيبوا افكار اخرى. ان شاء الله ترجع بالنفع نادي بنزرتي, ونعرفوا كي تكون نادي بنزرتي في احسن حالاتها كيفاش هذاك يرجع على الجماهير نتاعها, بنزرت كيفاش تكون باهيه وفرحانين, وان شاء الله ان شاء الله نروح ديما نادي بنزرتي من حسن الى احسن
1: ان شاء الله بالطبيعه. هذا من 8 سي مروان الرجل المناسب في المكان المناسب اللي كنا نسمع فيه.
4: محمد مثلا تونسي يقول لك ما يندب لك كان ظفرك ما يبكي لك كان شفك, هذوما ابناء النادي وهذا مبادرة ان ثمنوها احنا كحباب من
1: لمدينه. هذه افكار شبابيه سي مروان, افكار شبابيه وهيك تكون فكره ومن بعد تطبق الارض الواقع. هي صعيب, هي المرحله الباساسيون بين الفكره والتطبيق على ارض الواقع, هذيك اصعب حاجه والحمد لله تم تطبيق
4: الابليكاسيون على الواقع هي اصعب. نثمنوها الحركات هذه ونشوفوا ان شاء الله نشوف امثله نادي بنزرتي في المنظور هذا, والناس تغير على كل واحد, لو غير على النادي غير على كما غير على عائلته, وان شاء الله هذه نبدروها مع تنثمنوها البدره هذه ان شاء الله مثلا موفقين, وان شاء الله قلنا هذه الاقمصه كنت تتباع ويسمع منها اول واخيرا هو نادي بنزرتي.
1: بالضبط, اذا تمشيو تعملوا الانسكريبسيون تاعكم في موقع cab.guichet.tn, هكا تكتبوا في جوجل وتدخلوا تكمانديو على المريول نتاعكم ابارتير من لو 15 اكتوبر, المريول نتاعكم يجيكم سواء في تونس والا خارج تونس من اي بلد في العالم. سواء في تونس ليفريزون باش تكون ب 10 دينار, وفي خارج تونس ب 100 دينار, يعني وين انت في مختلف انحاء العالم المريول يجيك حتى لديك, واذا كنت تحب معها بونمون فلكذلك. اذا نمشيو مع ترتيحه مع الموسيقى ثم فاصل اشاري ثم راجعي لي مواصلة سيدي سبور حتى للخمسة ونص نتاع العشيه.

0: حالة استنفار.
1: اصنيعي وتبع النمين
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
1: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان. اتحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين. توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دولسومويتش غلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ميلي شوكوانيغ والدو غيفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: خراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
4: ألو
3: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
4: اما منين نبدا؟
3: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت. في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397. استنى

كل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي كل كلام ذات مدارس الحناقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25

بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: استوديو سبورت
1: 36 دقيقة بعد الأربعة لموج أكسجين أفيه. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. وصلنا معكم للجزء الرابع وقبل الأخير من حصتنا لليوم، واللي باش يكون مخصص للحديث على فريق من فرق جهتنا. واليوم باش نحكيه على فريق ستير جارزونا وآخر استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي القادم، وسعيد جدا بحضوره معنا عبر الهاتف رئيس الفريق عبدالله عميرة. عبدالله أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على قبولك دعوتنا.
2: مرحبا بك محمد خويا، ومرحبا بكيفك المستمعين يا خويا.
1: شكرا لك عبدالله. إذن موسم جديد، تحدي جديد بالنسبة لكم كهيئة مديرة في فريق ستير جارزونا. عبدالله، قرار المواصلة كان بين الشك واليقين، وفي الأخير تقرروا أنكم تلبيوا نداء الواجب وتواصلوا المهمة متاعكم على رأس الهيئة المديرة لستير جارزونا.
2: والله صحيح خويا محمد، ما تعرف كيما جميع الكل عندنا شوية ظروف مادية صعيبة، وعنا مشكلة في التمويل العمومي، على ذلك عنا ما عندنا شوية إشكاليات مادية.
1: الإشكاليات هذه زالت عبد الله خليتكم تقرروا المواصلة؟
2: والله يا خويا مازال ما عنا، كما تعرف عنا القسط الثاني نتاع منحة ستير ما تحصلناش عليه.
1: في حدود قديش؟
2: نعم؟
1: في حدود قديش؟
2: في حدود 50,000 دينار.
1: 50,000 دينار.
2: ما تحصلناش عليها، معناتها صعبت علينا
1: المحضر. دقيتوا البيبان عبد الله؟
2: كيفات
1: عديتوا مشيتوا دقيتوا البيبان حتى تحصلوا على القسط الثاني؟
2: مشينا وكملناها، وما احنا عندنا هي كيما نقولوا نورمال مو المعمول به ديما قبل كل موسم ناخذوه القسط هذايا. السنة خويا عندنا سنة وعملناول صارت فيهم مشكليات، قالوا لنا كيما نقولوا ما عندناش رانا فلوس.
1: وتقرير المالي نتاعكم حاضر ومصادق عليه؟
2: حاضر مريق لكل شيء، امورنا واضحه امورنا قانونيه، ما عندنا حتى اشكال.
1: بالضبط.
2: تكلمنا حتى سيد الوالي، قال لنا واش نكلمهم واش نشوف معاهم ونعاودوا نعملوا له مطلب كيف كيف، وباش نكلمهم وباش نشوفوا معاهم. الى حد اللحظه معناتها ما عندنا حتى شيء.
1: فما تطمينات على الاقل؟
2: ولا كيما تعرف محمد خويا، تنكلموهم ونفس الحكايه.
1: دونك من المنبر هذا عبد الله، اذا كان الميساج نتاعك اللي تحب توصله لاداره ستير حتى على الاقل تحصلوا على المنحه نتاعك، وهذا في الاخير حقكم يعني في التمويل العمومي حتى تبداو يعني الموسم نتاعكم يعني في ظروف مريحه وباهيه.
2: بالطبيعه خاطر بلاش المنحه هذيك ماك تعرف ديما الانطلاقه تكون صعيبه، عندنا الباباراس نشريه ومعنا جوارات جدد، عندنا ستاج نورمالمون نعملوه، وعندنا برشا حاجات معناتها فهمت معناتها حتى كي ما ناخذوش القسط هذايا تصعب علينا المأمورية.
1: أكيد. دونك عبد الله، يومات قليلة مازلت تفصلنا عن انطلاق الموسم الجديد، كان تعطينا فكرة لآخر الاستعدادات للحدث هذا وعلى طموحاتكم والأهداف نتاعكم. فما إطار فني جديد التحق بالستير جارزونا واللي هو مدرب السابق للموج الرياضي بمنزل عبد الرحمن حاتم بوسلامة، بالضبط هو المدرب القادم لستير جارزونا. احكي لنا على كل ما يتعلق بستير جارزونا، آخر الاستعدادات، كيف الطموحات والأهداف نتاعكم خلال الموسم القادم.
2: والله الاستعدادات ديجا بدينا احنا عنا بريسك تو شهر وجمعة نترينيو، حافظنا على 70% من الفريق متاعنا، والفما عناصر غادرتنا، فما اربعة ولا ثلاثة جوارات غادرونا، جبنا زادة رجعنا وليد عنا وليد جمعية معناتها مش كانوا اعارة في الفترة الجميل رجعناهم، وانا واحدة بادين معناتها.
1: دونك هات خلينا ناخذوا فكرة على خاصة وانه جماهير ستير جارزونا خاصة اللي البرز اذا كيف اللي نوعا يعني تغيب عليهم المعلومة، يحبوا يعرفوا شكون الملاعبية اللي التحقوا بالفريق، الملاعبية ضد الملاعبية اللي غادروا، كان تعطينا فكرة عبدال.
2: والله عنا رجعنا سفيان العدواني ولد الجمعية، سيف الدين الجويني، جبنا نرمو مهاجم زادة من منوبة نرمو غدوة يصح معانا ان شاء الله
1: ان شاء الله،
2: وكاو فما يمكن زادة عنا الحارس متانا ممكن يرجع منعم مخلوف. هذو ما خويا الانتدابات متانا معانا،
1: وفما انتدابات اخرى باش تقوموا بيهم خلال الايامات القادمة ولا سي سكرت
2: نرمال مون نارين. هذو معانا دوزة تاكون شو تخلو مع الولاد
1: ان شاء الله دوزة تاكون. دونك عبد الله خلي لك كلمة الختام، فماش حاجة تحب تضيفها على الكلام اللي كنت تقول فيه؟ تفضل.
2: ولا ان شاء الله اخويا الناس كل تتلم كعايشة معايا، وان شاء الله عندي موسم باهي، وعندنا وليد صغار باهيين ديجا معناتها دازينيهم معناتها اللي في الصنف الاكابر، ان شاء الله الناس كل اخويا تقف معاهم وتدز معاهم وان شاء الله لاباس.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لكم على راس المدير اللي يستير جرزونة، وان شاء الله حظ موفق لستير جرزونة خلال البطوله الموسم القادم. ستير جرزونة دربي كبير باش يكون بينكم وبينهم شرف الدين.
0: تحية للرئيس رئيس الهيئة متاع ستير جرزونة، وتحية لخيانا في ستير جرزونة الكل. إن شاء الله يتعدى موسم طيب لهم ونتمنى لهم كل خير. نحن فريق صحيح منافس يتسمى بالنسبة لي، دونك أنا مع نرمال مو كلام يكون
1: فهم برشا ملعبية من منزل جميل تمشي الجرزونة والعكس بالعكس من جرزونة
0: تمشي المنزل. ربي سهل عليهم، ربي معهم ان شاء الله، ربي يوفقهم زيد هما وربي يوفقهم.
1: انت ربي يوفقهم ما تقول في قلبك مش على حساب جمعي.
0: لا لا شوف شوف انا راني سين سبورتيف
1: لاعب لا هذا من شك فيه.
0: شوف 90 دقيقه حاجه ويور لازمها تكون حاجه اخرى. قلت ديجا من الاول راهو الاطر والمسؤولين لازم يعطوا المثل الباهي والصوره الباهيه. التيران خليه للتيران، تسكر التيران تتبدل برشا معطيات اكيد. نح توشيرت بنزرت الكل نورمال مو يتمنوا
1: خمسة فرق من 14 خمسة فرق عم جاي في الناسيونال
0: يتروا مع بعضهم، وذاك هو انا نتصور هذا يعني في الاخير اللي واحد باش يربح في التيران حاجه اخرى. اما في العموم رب ان شاء الله اي واحد يمد في يده ويعاون في قاعد يخسر في وقته وربما في فلوسه رب يعطيه الوقت أكيد. الطيب ورب
1: وشكون ان شاء الله ما حوجه اليوم فرق يعني يعني نادرا ما نلقاو هيئه منتخبه في الفريق.
0: لا شيء ديفيسيل
1: في مختلف الرابطات.
0: تقرب شويه تعرف المشاكل الماديه تاع جمعيات ومدى المصروف نتاعهم تفهم اللي هي مش سهل. راه مش هين ان واحد باش
1: يجي حتى في السي شرف الدين فما برشا مصروف تو في حدود قد ايه مثلا كوكب
0: ما نعرفش انا من
1: مصاريف
0: نتاع الماديه ما نجيش ندخل فيها
1: عامني اول مثلا ما عندكش فكره
0: حتى كان عندي علم ما عنديش حق نقولهم. اما نقول حاجه برك راهو حتى جواريت في الديفيزيون ذي ولو يطلبوا في فلوس دونك بزيدهم المصاريف اليوميه
1: رغم اللي يعتبر لاعب هاوي مش لاعب محترف.
0: للاسف يطلبوا في فلوس من حقه
1: اللاعب اكيد هو من حقه وما زاد كيف فما
0: واحد. اما هذاك يتعب الجمعيات ويخليهم بالحق كل عام يدخل في ديفيسيت ربما يدخل في مشاكل نتاع تسير يوميه على الاقل. زيدهم لي جون اللي ما ننسوهمش اللي هما عندهم 4 ولا 5 ولا 6 كاتيجوري اخرين في يطلبوا برشا فلوس، يطلبوا مدربين، يطلبوا زاد تنقلات وماكله وكذا. دونك مش بالهاي. دونك ان شاء الله ربي يعطي اللي شادين التسيير في كل الجمعيات يعطيهم الوقت الطيب ويبعث لهم شكون يعاونهم بريتو وطلب من المؤسسات ومن السلطات المحليه والجهويه نتاع الفرق هذه الكل انهم يقفوا مع الجمعيات هذه خاطر هي هدفها راهو سند للدوله. الجمعيات هذه باش تاثر النشأ وتعاون وتاخذ حمل بسيط من اللي تعمل فيه الدوله.
1: اكيد سي مروان نفرحوا اليوم كيف راهو رؤساء نتاع جمعيات شبين في الفرق. عبد الله عميره موش الموسم الاول ليه على راس الهيئه المديره اللي يستير جرزونة، لكن اليوم في ظل الغياب نتاع الرؤساء في مختلف الفرق في مختلف الاقسام مش حتى في الرابطه المحترفه الاولى فقط، اليوم حتى في الرابطه الثالثه مستوى اول فما فرق اللي اليوم هيئات تسييريه يعني فيها اليوم كما قلت لك نفرحوا كيف الراوه كي شبان كان لاعب سابق في الفريق واليوم لبى نداء الواجب وقال لك انا جمعيتي مستحقتني ما فماش شكون باش يشد دونك انا ليها. وعبد الله عميره كنت تحدثت معه كنت قابلت معه في الصيف وقال لي وانه صعيب ياسر اذا كان باش نكمل وفي الاخير هو يلبي نداء الواجب ويكمل.
3: صحيح كما قلت لك الجمعيه كان عندهم ليها فعل لعب فيها وهو اللي يغير عليها وكل جميع عنده الحبة نتاعه وخير هو كل نادي عنده الحبة نتاعه وعنده اللاعبين القدامى نتاعه اللي غيروا عن النادي وأبناء الجهة هم اللي باش ياخذوا المشعل. ونحن أخوي محمد نثمنوا العديد رؤساء الشبان اللي هم يتحملوا المسؤولية رغم الصغار نتاعهم تعوزهم الخبرة رغم الظروف المالية الصعبة جدا.
1: هو اكتسب الخبرة
3: لا اكتسب ما شاء الله لا عنده خبرة لأن يعني بصفة عامة نحكي ساعات رئيس جديد يدخل في أول سنة وتشوف فيه مندفع هذاك الحماس نتاع الشباب رغم الأمور الظرفية المالية اللي تمر بها أغلبية الأندية وخاصة الأندية الهاوية رابطة المستوى الأول والمستوى الهواة المستوى الثاني وخاصة الأندية الرابطات الجهوية تتعاني من الشح المالي ونشوف رئيس صغير مندفع ويحب جمعيته ويحاول معناته يجيب مستشارين للنادي بالمستطاع ويدق البيبان على الشركات المنتصبه في المنطقه اللي فيها. وهذا هو كل كما قلنا الكلمه اللي قلت لك بليك ما يبكي لك كان شافرك وما يدبك ظفرك. هذا ما حب النادي وود النادي وطالع فيه اكيد يغير عليه ويحاول متحمس ويتحمل المسؤوليه هذه نتمنوها البدر هذه وان شاء الله تتعمى على كافه الانديه ربع. وشفنا توا بحكم يعني قاعد نتبع شراء عده انديه توا في رابط المستوى الاول ما بدش تتمرن ما عندهاش رؤساء انديه وقاعد
4: تشوف مستوى اول
3: قاعد تشوف هيئه تسيريه من جمعيه الواد الليل اللي توا ما زالت بتشوف هيئه تسيريه وثم مشاكل
4: لحد الان حتى
3: لحد الان
4: سيزون مازال لها بريسك 10 ايام باش
3: تبدا مقابله الكاس الاسبوع القادم الاسبوع باش تبدا الدوري والناس ما زالت تتخبط في مشاكل اداريه وان شاء الله تتحل في قلب وقت وان شاء الله راح نثمنوا معناتها الناس اللي تشد في الوقت الظرف الصعب اللي الامور الاقتصاديه صعبه جدا في خاصه الدوله على المستوى المستوى الطبي تشوف الدوله
4: هو العدوى وصلت حتى قبل المنتخب للجامعه التونسيه لكره القدم فلذلك الفيره
3: قدمت الافتياف اون ديفيسيت بتشوف هذه الجامعة اللي معتها تدخل وعندها موارد خاصة بالميراد لكن عندها عز وسط حتى موظفين في الجامعة التونسية القدم شهرين بدون رواتب وإن شاء الله تحصل الأمور وإن شاء الله نتمنى التوفيق والسداد لجميع الأندية اللي ربطها هو مستوى أول اللي بشتغل
4: خاصة فرق جهتنا خمسة فرق من جملة 14
3: إن شاء الله موصل طيب كما كان أخوي شرف الدين إن شاء الله أسكت حبة بعضها وتتعاون
4: إن شاء الله وما في الخير أهم حاجة هذه
3: أي تعاون في المستوى اللاعبين تعاون وتنحك المشاكل العرق والناس كل تحب بعضها وتتعاون وإن شاء الله القدم أفضل بإذن الله
4: إن شاء الله بالتأكيد هذا من نتمنيه. إذن هكا نوصل لختمة الجزء الرابع وقبل الأخير من حصتنا اليوم زلنا مواصلين مع أندية تجيتنا إن شاء الله بعد قليل باش يتحق بينا في البلاتون رئيس كوكب رياضي بمنزل جميل باش نحكيه معاه على الهيئة الجديدة المنتخبة حديثا والأهداف المرسومة وباش ناخذ فكرة كذلك على الاستعدادات والانتدابات اللي قام بها فريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل والأكيد وين باش نستغلوا تواجد محللنا الفني ومدرب فريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل اللي باش يجاوبنا على بعض الأسئلة. فاصل إشهاري فاصل غنائي ثم فاصل إشهاري ثم راجعيني وصلت سيديو سبور حتى 5:30 تاع العشيه.

0: Oxygène FM.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنيتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك

0: بروتيكسيون وكالعاده مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهه. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكار.
1: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 0066 والا 50 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

0: ستوديوز
1: الخمسة لمواج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. وصلنا معكم الجزء الخامس والأخير من حصتنا لليوم، اللي باش نحكيو فيه على الهيئة الجديدة المنتخبة حديثا في فريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل، وباش نحكيو على الأهداف اللي رسمتها خلال الموسم القادم. وسعيد جدا بحضوره معنا نائب رئيس الهيئة المديرة لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل، واللي هو رئيس سابق كذلك للفريق للكوكب الرياضي بمنزل جميل، سي أيمن بن دولات. سي أيمن، أهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكرا على قبولك دعوتنا.
2: شكرا، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين على أكسجين
1: فم. شكرا لك سي أيمن. إذن سي أيمن، نهار 27 أوت الفارت تم انتخابكم على رأس الهيئة المديرة للكوكب الرياضي بمنزل جميل، في هيئة متكونة من سي أكرم جمال كرئيس، وسيادتك في خطة نائب رئيس، سي حكيم السيح لكاتب عام، وليد كريشح كأمين مال. نبدأ معاك بالفكرة، كيفاش كانت لتولي المهمة هذه صلب الفريق؟
2: هي كفكرة بديت ما رقينا حتى واحد ما مقدم روحه للانتخابات وماشي المجهول، حتى الهيئة القديمة انسحبت وما حبتش تقدم. درنا سألنا شكون يحب يشد، ما حتى واحد ما حبي يقدم. سي أكرم قال جمال، قال نتقدم، واقترح علي اني باش
1: تكون معاه
2: في الهيئة المديرة.
1: دونك قبلت من غير ما
2: قلت من غير حتى شيء، وبعد بدنا نشوف وضعيتنا شنية وشنو يلزمنا نعمله.
1: كيفاش كانت الوضعية؟ كيفاش لقيتوها؟
2: لقينا روحنا ما فما شيء، لا فما ماديا ما نقدروش باش نسيروا كما صار عم ناول، ويلزمنا من نمشيو في توجه ان نعملوا على اولادنا وتشبيب الفريق
1: اهم حاجه.
2: ولازم لازم، مش معقول انك تكون ولادك وبعد ما تلقاهمش في الجمعيه. مش معقول اش قاعد نعمل بيهم احنا في اللي كاتيجوري الاخرين الكل، وبعد ما تلقاش حتى 5% من ولاد الجمعيه تلعب.
1: صحيح،
2: مشينا في التوجه هذايا وحاولنا نستحفظوا على الليكيب، عملنا ديري ريتمو سيبلي كعبتين وكعبك اللي باش يعاودونا وباش يفيدونا. هذا هو التوجه بتاعنا.
1: نحكيه على الأهداف متاعكم خلال الموسم القادم سي أيمن، فيش تمثل الأهداف اللي سطرتوها كهيئة مديرة؟
2: احنا الأهداف متاعنا انها باش نقعدوا في بلاستنا نلعبوا على وسط التابلو ونكونوا فريق اللي قادر انه عام الجاي يكون عنده هيبة قد
1: نخموش في تلوع.
2: والله كان جاي ما نقولوش ليه، ما فماش حتى واحد يتمنى ما يطلعش. اما ديما واحد يزم يحط سقيف القاع، ما ينجمش يقول كلام اقوى منه.
1: نتصور انه الهيئه المديره السابقه برئاسه هشام الخضراوي وان طلعت البار نوعا ما ليكم، بما ان عامناول كانت كملت في كلاسمون مريح وممتاز جدا المرتبه الخامسه، وفي زوز يعني مواسم في الرابطه ثالثه مستوى اول، فريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل يعني اصبح الفريق اللي قاعد يعني حتى في رق عنده اسمه في الرابطه ثالثه مستوى اول قاعد يقلق فيها برش. نتصور انه طلع البار نوعا ما.

0: والله ليه مش طلع البرة، ممكن ظروف حكمت فيه، ممكن نشكره احنا الهيئة القديمة الكل بدون استثناء، يعني عبيد ضحات وصرفت ومش خليت الكوكب في الحالة الحالة هذه، بار نشكرهم احنا برشا، هما واللي قبلهم واللي قبلهم واللي قبلهم انا
1: حتى نوصلوا ل 2012 العام اللي دخلت فيه رئاسة الفريق.
0: يعني ما تنجمش تلوم على حد شيء، ما تعرفش شنو الستياسيون اللي تحطت فيها الهيئة القديمة باش تعاملت هكاك، نجمو كي نشكروهم هكا.
1: اكيد الاختيار نتاعكم على شرف الدين زيدي كمدرب للفريق كيفاش كان الاختيار هذا؟
0: والله شو نقول لك، احنا في الساحه توا في اللونتوراج الصغير اللي عندنا، ما نتصورش كون فما كف قد سي شرف الدين
1: من غير ما تغزر له،
0: من غير ما نغزر له، من غير ما
1: راضيين على راضيين على الاديم تاعو تويك تقريبا فما شهر من اللي انطلق او اكثر شويه من اللي انطلقت الاستعدادات للموسم
0: القادم،
1: اسكو راضيين كهيئة مدير ما تغزر له مش خاطر في وجه
0: لا لا لا لا لا
1: في طرفه
0: راضيين عليه وقبل التحدي اللي معانا، خاطر احنا بدينا من اللول معنا شيء، راه حلينا البيت راه معنا شيء، حتى عملنا استدعاء للجوارات فما جوارات رفضت ما حبش تجي معنا، فما جوارات طلعت البار علينا، فما شكون جاي طلب علينا 10 ملايين بريم سيناتير
1: منين في تروا تروزيام
0: ديفيزيون، شوف جغرافيا ناسيونال كان انت تجم هكا، يعني طلعوا علينا البار اصلا حبوا يعملونا كشونتاج، عملنا كل البرد فيها، اخترنا جوارات باهين والحمد لله واحده واحده تو نتحسن.
1: كيف توع الانتدابات اللي قمتوا بها الى حد الان، قلت انتدابات سيبلي وباش تعملوا برشا على الشبان نتاع الفريق، فيش تمثل التعزيزات هذه والانتدابات اللي قمتوا بها؟ والاكيد وانه احسن يمكن انتداب واحسن تدعيم للفريق هو عوده ثنائي الاخوين حافظ وحسين قداشه، اللي يعني يعد يعني تعزيز هام للرصيد البشري للفريق،
0: حتى جمعيه ما تشك انها تتمناه،
1: هم كانوا قاب قوسين ودنا وانهم يلتحقوا بالنادي الرياضي البنزرتي.
0: صحيح شاءت الظروف انهم يعودوا يرجعوا معنا ومرحبا بهم،
1: شاءت الظروف باش يرجعوا لفريقهم الام.
0: نعم.
1: تعزيز هام لكم ك
0: باش يكونوا معنا، حاجه باهيه ايجابيه لنا احنا. اما الانتدابات احنا اخترنا من الاول شدينا اللاكس جارديا اكسيال افون سونتر
1: يس في البرك، مازال فما انتدابات اخرين مش تقوموا بها؟
0: فما ديزلي
1: ما طلبش الاطار الفني انتدابات اخرى؟
0: والله ديما يطلب هو
1: ديما يطلبنا مش معش
0: امكانياتنا تحكم فينا احنا.
1: اكيد
0: خلينا
2: نشوف النقطه دي بعد كده، احنا في تواصل تام
3: ونخدموا يعني حتى النقائص، ولكن نشوفوا ماذا بينا ذي كنشوفوا هذه، وهذا الطلب يكون يرجع للديمة الجمعية في الإطار تاع الإمكانيات متاعهم والفلسفة متاعهم الداخلين بها، دونك ما داخل في البروجي بطبيعتي ومنصهر في البروجي، دونك حتى الطلبات بتكون معقولة طبعا في علاقة بالإمكانيات بتاع النادي، وهذا ماشيين فيه تقريبا با فني ومالي، وهذا اللي هو
1: أكسيال وسط وأتاكون. شنو طلبتي أخر شرفي؟
3: شوف احنا كل اسبوع يمشي فما حاجه تصير جديده، يا اما جينا واحد جينا برشا بيد التستي، راه اليوم الجمعه نقول لك راه كذا، نهار الاحد يجينا برشا تليفونات وجينا هما برشا تليفونات واقتراحات تاع بيد نجيبو نشوفو، نقول له جيت ترين معايا كلك جور تلعب معايا ماتش اميكال، نشوفك على ضوء الماتش اميكال نعطي الكونتروندي نعديها للاداره، والاداره يدخلوا معاه في الامور الماليه، كان اتفقوا معاه في الامور الماليه سي بون، ما اتفقوش حسب انا قلت اتفقوا معه حسب امكانيات، ما اتفقوش ربي سهل عليه ونشوفوا حاجة اخرى. منطقين نحن توا وصلنا تقريبا يعني للسمية معاش النجمه حتى في العدد،
1: راضي انت تويك على الرصيد البشري متوفر على
3: بارابور للامكانيات بارابور للديبار بارابور للي خرجوا تتسمى معقولة جدا في علاقة بالإمكانيات الموجودة والمطروحة.
1: سي مروان تجم تتدخل في الحوار وما تعتبروش زميلك في كمحلل فني اليوم نحى الكاسكيت ريت الساعة الأخرى نحى الكاسكيت نتاعو كمحلل فني توك كمدرب كيف كيف سايمن بالدولة
0: زميل صديق يعني نشكر الهيئة المدير لكوكب مازن جميل اللي أعطت الثقة في خويا شرف الدين اللي هو مدرب كفة خلقا وأخلاقا
1: مش خاطر قدامه
0: لا لا نحكموا
1: هي شهادة يعني
0: من أعز
1: المدربين مش مجروحة
0: لا معز المدربين عنده خبرة في تونس وكذلك في ليبيا في الخليج يعني اللي ما يعرفش يدرب وصل حتى نادي مجلس العماني في الدوري الممتاز يعني وخدم في نادي بنزرتي يعني مع خمسه مدربين عنده خبره كافيه وان شاء الله انا نطلب بركه من الهيئه المديره مادام عندها ان بروجي سبورتيف يعني مشروع يكون على القريب متوسط بعد المدى اذا هما يحافظوا على المدرب هذه نقطه نحب معناتها سلبيه في بعض الانديه في الرابطة
1: يعني اذا كان مشيتش
0: هذا نقطه فرد بروجي فرد مشروع
1: تخلي مع المدرب
0: ضحى وتخلي معه في المشروع او ما تضحى ويعرف المكان في الماديه والبشريه نطلب من الهيئه المديره من الكوكب المجميل باش كون احنا ما كنش تصبر تخلي تعطي الفرصه المدرب يعني موسم رياضي ولا زوز مواسم
1: الجمهور يضغط على
0: ينجم يخدم
1: لكن ينجم لهنا سي مروان سامحني قاطعك ينجم الجمهور كيف كيف يقول لك زاد يطالب الهيئه المديره مش نحكي في الكامب تاع شرف الدين يولي هو كيف كيف يتدخل في اختيارات الهيئه المديره ويقول لك هاو خذا وقته
0: ونجيب له الحاجه لكم هي هذه قالت المدربين او عدم الصبر الفني على إطارة معناتها الإدارات هذه موجود في الخليج أنا خدمت في الخليج في في في في, في السعودية مع 8 أندية وفي ليبيا في سلطنة عمان وفي تونس يعني هذه المشكلة المعناتها السلبية في تونس هي إقالة المدربين يعني ونحن ما يعطوش الفرصة للمدرب باش يخدم لازم يعطوه الفرصة يعطوه الوقت خاطرش راهو الكرة أنا مربوطة بالنتائج
1: صحيح
0: معاك لكن لازم المدير تخلي تعطي الفرصة للمدرب باش يخدم وراهو الكونتينيتي هي اللي تجيب النتائج
4: سامحني أنا أول ما قعدت مع سي شرف الدين أنا والرئيس حكينا له على البروجي نتاعنا وشنو هو الاهداف نتاعنا احنا راهو الباز نتاعنا ان نلعبوا على اولادنا ونحاولوا نكونوا فريق للمستقبل احنا تويك مثلا حتى كجوارات اخترناهم اخترنا جارديان متكون في النادي الافريقي في الملعب التونسي لعب في وادي الليل لعب في جندوبه لعب في جريد توزر جبنا بون سونتر لعب في ناسيونال لعب في تطاويل لعب في امل جربه جبنا كسيال زادا من مجريسة حاولنا نبعدوا عشيرة هذه
1: ولهني سمحني سي أيمن لهني الملاعب اللي لعب في الناسيونال توكي بشي جيش يقاروه في بشي لعب في التروازيم ديفيزيون نيفو ما يحاولش وأنه بما أنه الماضي امتيع ولعب في الناسيونال لهني من الجمش يجي يقلقهم حتى في النيجوسياسيو معه
4: هو والله أسأل إنسان أما حكيت معه على بروجي سبورتيف
1: ممتاز به برش
4: بيه بروجي برش. سبورتيف اسهل واحد واكثر واحد
1: نجم نعرفوا شكون الملاعب هذا
4: حلمي عصيدي
1: حلمي عصيدي
4: ماني اسهل انسان تفهمت معاه تك تك تك ما شدش ما شدش برشا قلت له بروجي سبورتيف ورانا هكا وراو ترفع مرخيه الربي فهم الوضعيه وفهم انه هو ما نعرفش صارت له مشكله مع جمعيه وقعد 6 اشهر ما لعبش يحب يعاود يبرز من مشيرتنا
0: حبيت نوصل معاه كل الحاجه الباهيه في كي شفت انا في جهه بنزرت مزج جميل مزج رحمان ثم بيبينير بان خدمت في فتره في الكوكب جميل ما في الفرق مع الاوسط مع شو اسمه المدرب
1: شرابيه
0: شرابيه كوننا فريق ممتاز في الوسط كان مع اسف ساعه الكورونا هي اللي ما تمش معناتها ما لعبتش الليغ ريجيونال ولا ليجون ثم بيبينير ممتازه جدا هذيك لازم نحافظ عليها
1: يستغلوها
0: باش نجم معناتها المدير هذيك تلقاه ولادها في المستقبل
4: صحيح كمان خذينا احنا ريال دروا ورير جوش ولدنا لعب في العف السيابيه مشي جميل سيكادي عاود رجع لنا وخذينا رير دروا ولد سيابي يعني عمر صغيرة عبيت تحب تلعب عبيت تحب تبرز شوية صبر
1: جيعانة بلغة الكورة جيعانة كورة
0: صحيح
4: هذا هو وأقل تكلفة لنا احنا
0: صحيح مدام المشكلة مني قلت لك الجيران سندك به هي ستعلم إن شاء الله هنا يحافظ لهم نذكم وتكون مع هذوكم النواة نتاع الفريق الأول باش النادي ما يقولش عمل معناتها انتدابات خارج في الإمكانيات المادية ما تسمحش معناتها بانتداب من اللاعبين من السيبلي يعني جوار كادر معنا ان شاء الله تحافظ عليهم وان شاء الله المستقبل افضل للكوكب النجم ان شاء الله
1: بالنسبه للمصاريف الشهريه في حدود قديش سي ايمن
4: والله تو عاملين ما مش حاسبينها 100% فما 5-6 ملايين بارابور العام الاول
1: به يعني فارق
0: فارقة
1: أقل بخمسة ستة
0: أقل بخمسة ستة ملايين عام ناول. كي نجي نحسبها على عام نقول ما يقارب 40-50 مليون
1: فلوس كومي
0: فلوس
1: تخليوا الموسم القادم تبدأوا بيع
0: فلوس
1: بيه. برشا دربيات سي أيمن عم جي
0: والله يارب دينا
1: بدربي
0: أميكال البارح
1: أي أي إيش نحكيه علي
0: دينا بدربي أميكال
1: تقول شوية ملعب شوية بورجيب خمسة أهداف كاملة كانت ثلاثة مقابل اثنين فوز الكوكب
0: بدينا بدربي نتاع البارح باهي
1: وبديتوا بدربي نهار الأربعاء كونتر سي بي زي
3: اللي كان درس جبال كذلك
1: نلعب ضد درس جبال سنين بلاش للفليش أي
0: كونتر سي بي نديرك سي بي ساعة
1: الضحكة وراها برشا حاجات
0: أنا
1: أنت مسؤول سابق في النادي الرياضي البنزرتي خلينا نحط الأمور في إطارها برشا من أحبين النادي الرياضي البنزرتي يعرفوه بما أنه سي أيمن بندوليت كان تقلد منصب مرافق في الهيئة التسييرية السابقة للنادي الرياضي البنزرتي بعد خروج صفاقسي ماهر صفاقسي ماهر صفاقسي الاسم غاب عليا سامحوني دونك بعد ماهر صفاقسي كنت انت في النادي الرياضي البنزرتي في خطه مرافق بالضبط نخليك تواصل فيما يتعلق بالكوكب
0: هذه امي وهذه جمعيتي كدربي كي شفت انا البارتي ساعه اللي لعبناها كونتر سيابي ميتو ما نغزرش النتيجه خاطر ديما ماتش ميكا باش عم بين تبني عليه ويقول لك نتيجه ومنتيجه انا كي راميتو الاول وش لعبنا وش عملنا نقول ساتيسفي يعني على المدرب وعلى الافكتيف اللي جبناه ولعبنا من غير تويمرا
1: من غير حسين
0: من غير حسين وحافظ يعني كخدمتنا نتاع عام نتاع شهر تحذيرات اللي حضرهم سي شرف الدين نقول مريقلي
1: ممتاز
0: عملنا
1: تم الرضا
0: 70% من
5: يعني راضيين على المردود العام
0: بطبيعة
5: اي يعني راضيين كل الرضا هذا المهم
0: بطبيعة ومازج مين باش تكون نمرو صعيب سنيرة
1: ان شاء الله تواصل في
0: النور صعيب
1: زوز مواسم هذه الموسم الثالث ان شاء الله نتمنى انه يكون
5: نمرو بداية مقابلة الكاس وذاك جس نبض
1: مباراة الكاس ضد شكون شرف الدين
3: ضد
1: الحمدية في الحمدية دونك
3: مرسو حاضر خلينا اختارنا من الجيست خاطر العباد انا باش ما ننسوش على الاطار الفني من يتكون من معز وبكر معايا في الجهاز الفني وانور سي انور اللي يقولوا له قنديل سي قنديل تحيه ليه عباد زاد مضحي ثم زاد في الهيئه سي وليد كريشاح زاد كذلك سي عبد الله عبد الحكيم الساحلي كاتب العام دونك وفما عبيد اخرين يعطيهم الصحه قادرين يمشوا دونك كيما حكى سي ايمن هو راضي بون بارابور شوف للمرحله بارابور لي زوبجيكتيف بارابور لي زاتونت الامكانيات ماشي تقريبا تشابه لبعضها فهمت دونك هذاك علاش هو يقول لك لو نحن ديما العباد تطمح ما احسن ديما انا نحاول نكون ما احسن ثم اكيد جماهير ما تدريش قاعد يصير ولا ما تعرفش تقول لك ليك يجي يتفرج في ماتش ولا يشوف نتيجه ربما يتخيل يقول لي يا اخي اقل من عام الاول ولا كذا لكن راهو مرحليا منزل جميل قاعدة تتطور شيئا فشيئا وهذا مهم بإذن الله
1: اكتسب الخبرة الفريق خلال زوز مواسم السابقة فرطة ثلاثة مساواة
3: وإن شاء الله جاي خير إن شاء الله
1: مديمك ذكرت الإطار الفني شرف الدين فما برشا فرق برشا صفحات لو سؤالت بدر الذهني برشا صفحات لمحسوبة على الكوكب الرياضي بمنزل جميل دولة اسم بتاع مروان تيزاوي مدرب الحراس اللي باش يكون معاكم في الإطار الفني سبب نتاع الغياب وتحوله لفريق ستير جرزون علاش
3: كهوك مكتوب هذا نتاع ما كتبش باش يخدم مع كوكب منزل جميل رجع للفريق الام
1: يخدم مع مناول في
3: اي هو تبارك الله خدم سنتين يظلوا ثلاث سنوات في منزل جميل اثناء ما كتبش المكتوب تنقل في جمعيته الام ربي يوفقه ربي يعطيه الوقت الطيب
1: إذن فماش حاجة تحب تضيفها سي أيمن
0: والله نطلب من الجماهير تتلم على الجمعية ويزيونا من الحكاية الفارغة وراهي اللي باش يعاون الكوكب راهو مش باش يعاون أكرم جمال ولا أيمن بندوليت
1: أكيد
0: راهو اللي يحب يعاون يمد يده وإحنا يدينا محلولة للعبيد الكل وأي إنسان بفكرة بكلمة طيبة بمال باللي نجم
1: عندكم مشكلة فيما يتعلق بالتمويل العمومي ولا ماخذين
0: ليه تمويل ذاتي ما
1: تمويل ذاتي تمويل دونك استغل الفرصه من المنبر هذا شنو تحب توصل سواء الشركات المنتصبه في الجهه ولا كذلك البلديه المكان وحتى تحصلوا على التمويل العمومي هذا في الاخير حق من حقوق
0: والله هي البروسيدير قاعدين داخلين فيها تويكا وتاخذ وقتها الحكايه أكيد. شويه وكها ومن نطلب كان من الحبايه انا وحتى من شركات شركات ديما تويكا تبدلت خدمت قبل وخدمت تويكا قبل كي كان يهز مسؤول فعل في الدوله يهز تليفون يقول لك راهو جايك فلان ويعاونك
1: بالضبط
0: تو راهو كي يهز مسؤول فلان يهز يمشي يكلم شريكه شوفوا يجاوبوا شوف ليه
1: صحيح
0: يعني الوقت تبدل وصعبت والدنيا غليت ماهيش كيما قبل كيما تو
1: بالضبط
0: وهك تشوف انت حتى في جمعيه في ناسيونال واحلى مش حتى
1: بالضبط للاسف شرفي
3: انا نقول ربي يعاونهم بالحق يستاهل هذاك تشد الدار وقلت ديجا قلت تشد الدار وتسير جمعيه في مهما تكون جمعيه وخاصه في مستوى هذا الفكره الباهيه اللي بدوا بها وانا معاها الحقيقه وبحكم اني مشني خاطر انترينير خاطر ولد سبور ولد المانجمنت ولد التسيير الرياضي ولد التربيه البدنيه نامن ياسر بالافكار نامن ياسر بان الفرق تتبنى ما تتركبش راهو لا تتبنى والبنية السيس نتاعها هي الديسيبلين ولا سيدويتي دونك وتجي الخدمة وتجي لونتونت وتجي الريسبونسابيليتي تاع العباد ولونفي وكذلك ان تتكاتف برشا المتداخلين الكل من احبه وهيئه مديره لاعبين كذلك ويتحطوا الكل في نفس الطريق اللي هو باش يخلي الجمعيه نسمت انا ديما نقول راهو ما تسبقش حاجه مشي نتاعك يعني ما تطلبش حاجه فاتت اكبر منك حط سقيك على قد فريشك دونك هذا راهو ينطبق علينا في تونس عقد ما تسهلها الامور هذه وتحاول اما راه صحيح تجيك فتره صعبه لكن بعد ترتاح برشا مشاكل وهذا مهم برشا ندعو للجماهير باش تلتف بفريقها وكما قال سي ايبد يقولوا كلمه طيبه يحبوا حتى يقولوا كلمه مش طيب مش مشكله
1: هو النقد البناء
3: في سياق سبورتيف نحكي مش خارج على الموضوع اما في العموم راهو الكور بروجي كما اي بروجي تنجم يصبر شويه ينجم النجاح يتاخر شويه لاي سبب من الاول لاخر اما في العموم حتى لو كان الامور ما تمشيش على الاقل كونوا نحن بدينا في درجه من الدرجات انه اعاده هيكله ولا كذا النادي بشكل مش جديد خلينا نقول يعمل على اولاده يعمل على صغار يفكر شويه في المرحله الجايه نتاع سنوات القدام وقاعدين نخدموا عليه هذا الشيء ربما ما نشوفوش توا على قريب على قريب ولو الجروب توا اللي نحن نشوف تتكون بنسبه كبيره من اولاد النادي وفي حتى في الفانت كات ربما يمكن حتى نمشوا لاكثر اعداد تاع لعبيه فما نسبه كبيره زادت تاع اولاد النادي ان شاء الله ربي يوفقنا الناس الكل يوفقها وان شاء الله ربي يوفق الجمعيه الكل
1: ان شاء الله
0: بالتوفيق سي سيف الدين خلاص عنا احنا اولاد النادي
3: والله مش باش نقول لك الاعداد ده ما برشا يعني والله باش نعد في الفريق
0: نقول لك عندنا زوز اربعه في الفريق فما تقريبا يجي تيسيلير
3: سبعه
1: من ابناء النادي
0: ولد بنز جميل
1: باهي برشا والقدم افضل
3: في الفان كات زيد يمكن زيد 10 اخرين
1: 10 اخرين
3: يعني ما بيقارب
1: 17
3: هكاك 17
1: قولوا 15
3: واحد ربما من اولاد النادي
1: ممتاز به من 7 أو 11 به برشا
3: باذن الله يعني الفكره مش
1: ان شاء الله يبشر بالخير فيما يتعلق بالكوكب الرياضي بمنزل جميل مشكور جدا شرف الدين
3: جست اولاد النادي باش ما نفرقوش لعبة تفهم بالغلط راهو الجمعيات في النيفيو هذا راهو
1: هو من يقمص زي الفريق هو يعتبر ولد النادي
3: ما يحسوهش
1: بالطبيعه
3: اما باش
1: ترعرع مصاريف الفريق اللي ترعرع
3: من مصاريف على النادي وكذا تولي ولادك هما الاكثر هما ونسبه صغيره تنجم تشوف ما بير يعني من جمعيات اخرى
1: بالضبط مشكور شرف الدين الزيدي بصفتك مدرب الكوكب الرياضي بمنزل جميل، مشكور جدا على حضورك سي أيمن بن دوليد، بالتوفيق لكم كهيئة مديرة للكوكب الرياضي بمنزل جميل، وبالتوفيق إن شاء الله للكوكب في الموسم القادم، وكذلك نتمنى التوفيق وحظ موفق لكافة فرق جهتنا في مختلف الأقسام. إذن هكا نوصلوا لختمة حصتنا لليوم من استوديو سبور، نشكر محلينا الفنيين اللي رافقوني في حصة اليوم، توي نحي كاسكيت بتاع المدرب شرف الدين الزيد محللنا الفني، وسي مروان خليل، والشكر موصول العزيز اللي رافقنا في الاخراج والاخراج الرقمي. مفتوح ورحاب في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، وانا محمد الزرعي مابقى لي باش نقول لكم كان ملتقانا ان شاء الله لحد الجاي في لامين، باي باي نسكر. Studio Sport.

0: تصنيع يوتيوب بعد ضمان
1: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان
0: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني على الجوده المطابقه للمواصفات العالميه لعام وثمان توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش كلياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم جديد جو بوانيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تبيع المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تبيع المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للإحتراف. للإستعلام والتسجيل، كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
3: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
6: استنى

وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي الكل كلام بيت مدورس الحناقة والتجميل. هذه فرصتك.

كوافير أم ودام زادة. وانتي يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوسيون دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم

مفتوح، ما تستنش للأخر وأحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاه، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرة.

0: الاكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي الان الاكسجين. هاي هاي هاي هاي
1: ريح ريح بدون فس اكسجين ونرجع ريح ريح بدون فس اكسجين ونرجع ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في رجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لا بش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا

0: يشوفوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
1: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية. مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
2: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين. انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

0: صنيعي يتبع الضمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
0: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلموا

0: بيزيرت. في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
1: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
2: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر، من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونات، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
3: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي، لا مين نادي. نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
4: Oxygène FM.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جنراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملا زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29-639-266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك، يسمعوك، وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، أنفولاين 57-039-00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
3: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكور نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: مش اكسجين، جيبوا لي قلالة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي ريح تجبد انفس اكسجين ونرجع، ريح تجبد انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy, حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
1: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس و بيبي ليبس، أنجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي، و إبيلاسيان فيزاج اي كور.
1: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا.
5: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
4: كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232،
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد الحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
5: ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفرو لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

والله والله ما ننساها مهما عملت فيها وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم. وعدكم معلش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم. أكسجين فين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معنها،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.